0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صفاء القلب بالتسبيح والذكر.

لبيك الله إليك الله.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أن يستعرض مدبولي في كلمته رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين وتعزيز الحلول السياسية والحوار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة دكتور خليل الرحمن، وأكد عبد العاطي دعم مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، مشددا على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ودعم الدول النامية وتمويل التنمية. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، بحث سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك والتحضيرات للفعاليات الإفريقية المقرر استضافتها في العالمين من 2 حتى 4 من أكتوبر المقبل. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان والصومال والقرن الإفريقي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، وأكد عبد العاطي دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودفع جهود تنفيذ حل الدولتين. ودعا وزير الخارجية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا مواصلة مصر دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير. الرئيس الصيني شي جين بينغ عرب عن أمله في أن تعود الولايات المتحدة وإيران في أقرب وقت ممكن إلى مسار حل القضايا من خلال الحوار والمفاوضات. وقال شي خلال مباحثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض إن الصين شجعت الأطراف المعنية على الالتزام بالحلول السلمية، مؤكدا دعم بلاده لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. اقتصاديا، وزارة البترول نفت ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي. وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10 مساء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 23.
0: الدقيقة الأولى

شو قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أي مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني

you بس مش وقته بكرة سوا نلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله ولو شو ما قالوا هالحب مش وقته قالت ولو يمشي قلب حالي

لما تخلي العيلة تملي تقرب مني كده ملي في ملي القلب يدق اكيد ما عيد. انا بقى مستخفي بيهم التفي بيهم التفي هما اللي حلتي

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أن يستعرض مدبولي في كلمته رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين وتعزيز الحلول السياسية والحوار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور خليل الرحمن، وأكد عبد العاطي دعم مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، مشددا على أهمية إصلاح النظام المالي العالمي ودعم للدول النامية وتمويل التنمية. على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحث وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، بحث سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك والتحضيرات للفعاليات الإفريقية المقرر استضافتها في العالمين من 2 وحتى 4 أكتوبر المقبل. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان والصومال والقرن الإفريقي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، وأكد عبد العاطي دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودفع جهود تنفيذ حل الدولتين. ودعا وزير الخارجية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا مواصلة مصر دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير. موسكو قالت إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عباس عرقجي اتفقا على أن التسوية الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإنهاء التوتر في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائهما في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضافت الخارجية الروسية أن المباحثات تناولت القضايا الإقليمية والدولية الراهنة مع التركيز على الوضع المحيط بإيران. اقتصاديا، وزارة البترول نفت ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي. وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10 مساء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أن يستعرض مدبولي في كلمته رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين وتعزيز الحلول السياسية والحوار. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد دعم مصر لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددا على أن أمن البحر الأحمر وحوكمته مسؤولية حصرية للدول المشاطئة لها. جاء ذلك خلال مباحثاته مع نظيره الإريتري عثمان صالح في نيويورك، حيث بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، وتبادلا الرؤى بشأن تطورات القرن الإفريقي خاصة في السودان والصومال. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في اجتماع لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، وأكد عبد العاطي دعم مصر للسلطة الفلسطينية ودفع جهود تنفيذ حل الدولتين. ودعا وزير الخارجية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا مواصلة مصر دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض التهجير. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال إن بلاده لا ترغب في مواصلة الحرب، وإن على الولايات المتحدة أن تختار ما إذا كان أو كانت تريد إنهاءها، وذلك في مقابلة مع إحدى وسائل الأعلام الأمريكية. وأضاف بزشكيان أن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن إذا جرى في إطار القانون الدولي، مؤكدة أن الخلافات يمكن حلها عبر الحوار بدلا من مواصلة القتال. اقتصاديا، وزارة البترول نفت ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليا في السوق المحلي. وتوضح الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10 مساء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى
0: كورة في التسعين.

مش وقته. مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه. أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني

love you بس مش وقته بكرة سوا نلف الكون هلا مش وقته أنا ملك الحب بكل أشكاله ولو شو ما قاله هالحب

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

0: وبس من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90.
1: في حاجات لازم تقف قصادها، تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

سمعني مزيكا مع مينا عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع علا سمير.
1: على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نظيره التركي هاكان فيدان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالي التجارة والاستثمار إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في غزة والسودان وليبيا والأزمة الإيرانية، مع تأكيد أهمية إدخال المساعدات إلى غزة ورفض مصر مخططات تهجير الفلسطينيين ودعم وحدة الدول وسيادتها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره الإريتري عثمان صالح في نيويورك، وبحث تعزيز العلاقات وتطورات القرن الإفريقي خاصة في السودان والصومال. وأكد عبد العاطي دعم مصر لسيادة إريتريا ووحدتها، مشددا على أن أمن البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة. ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح جدد دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحل سلمي للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية بالخطأ، بحسب المتحدث باسم الجيش. وقال إن الجنديين كانا يخدمان في الكتيبة 7007 التابعة للواء 16، ولم يوضح الجيش أسباب انفجار المسيرة أو ملابسات الحادث بشكل إضافي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت توجيه ضربات ليلية إلى مواقع عسكرية ولوجستية ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وأوديسا بأوكرانيا. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين المسيرات وإمدادات عسكرية، إضافة إلى منشآت في ميناء ريني جنوب غرب أوكرانيا. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد التنسيق مع المؤسسات الدولية لتأسيس كيان مستدام لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة بما يسهم في خفض مخاطر التمويل وجذب الاستثمارات الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ورياضيا، إيطاليا تواجه بلجيكا وتركيا تلعب أمام فرنسا في العاشرة إلا ربع مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: من السوبر هيروز الأبطال اللي بيسمعوا لعبة حدوتة كل يوم جمعة وسبت من الساعة 10 للساعة 11. وحشتوني جدا من الأسبوع اللي فات، يا رب تكونوا كلكم بخير ومكسرين الدنيا في بداية الدراسة ومزبطين كل حاجة، وابتدينا نلتزم شويتين مش شوية. الأسبوع اللي فات قلت شوية، الأسبوع ده هقول لكم شويتين. المود بتاع الصيف اللي احنا لسه عايشين فيه ده يا جماعة مش هينفع، مش هينفع خالص. الأهالي متضايقين قوي من الولاد، وكتير قوي بعتلي بيقولولي ان احنا حاسين ان ولادنا لسه حاسين ان احنا في الأجازة، وده لو كملنا عليه وقت طويل هيبقى العواقب مش سليمة. فأنا بأناشد كل حبايب الحلوين الأبطال السوبر هيروز اللي بيسمعوني، احنا عايزين نفوق شوية ولا ايه؟ خلاص المدرسة ابتدت، داخلين في 3 أسابيع، وفي ناس بقالهم أسبوع، فيعني هم عندهم عذر شوية، لكن اللي بقالهم 3 أسابيع يلا نصحصح نصحصح ونبتدي ندخل في المود ونشتغل ونعمل اللي علينا. في ناس ابتدت امتحانات، مش عارفة امتحانات ايه يا جماعة اللي احنا ملحقناش. بس انا عارفة ان انتوا قدها وقدود متسمعوش كلامي. يا رب بالتوفيق وبالنجاح لكل حد بيمتحن اليومين اللي فاتوا والاسبوع اللي جاي، فربنا معاكم. ده بس كده ايه، اختبار، اختبار بسيط، انتوا لسه نايمين ولا صحيتوا؟ طيب يوم الجمعة يعني، يعني ايه؟ استنوا ما اقول لكم.
1: ويستاهل سقفة كبيرة،
0: صح صح وكده معايا. النهاردة الجمعة يعني فوزير يوم الجمعة. طيب النهاردة الفزورتين يعني في فزورة كده مختلفة شوية، عايزة أشوف الشطارة بتاعتكم، هتقولولي إيه وهتجاوبوا تقولوا إيه وهتعملوا إيه. وابتدى الناس تعلق على البوست بتاعنا اللي على الأكاونت الفيسبوك الراديو 99، وفي ناس أوريدي كمان بعتها على الخاصية بتاعت الواتساب اللي هي 010-400-9094. كم يا معا؟ 010-400-9094. ابعتوا الإجابات وابعتوا لي فويس نوتس الجميلة اللي بتحمسني كده ونصبح على بعض. أقول لكم بقى إيه هما الفزورتين. أول فزورة اللي أنا بقول لكم عليها مختلفة شوية، ولد ولد دخل الأسانسير داس على الدور الخامس، طلع الدور الخامس، لكن لما الباب فتح طلع يجري وهو خايف. تفتكروا ليه؟ ايه اللي خلاه يجري؟ ايه اللي خلاه اول ما طلع وفتح، هو كان طالع الدور الخامس، هو ده بيته، اول ما الباب فتح وطلع كده طلع يجري وهو خايف. تفتكروا ايه السبب؟ ايه الاجابه بقى؟ ها فكروا شويتين، 3-4 لحد اخر الحلقه. لحد دلوقتي ما حدش جابها صح، يعني كل الناس اللي مجاوبة لسه. طيب الفزورة التانية اللي هي يعني إلى حد ما دي سهلة شوية، ركزوا معايا ماشي. إيه مع الفزورة التانية؟ إيه الحاجة اللي تقدر تفتحها من غير ما تلمسها؟ فيش نلمسهاش، إيدينا كده الاتنين بعاد ونقدر نفتحها من غير ما نلمسها. ها سهلة دي والله، دي سهل قوي. طيب تعالوا بقى ايه اقول لكم الاول تليفوناتنا. تليفوناتنا 2-18-10-86 الاس ام اس 199، وخاصيه الواتساب زي ما قلت 010-400-9094. تعالوا نسمع عفاف راضي، اصحي يا دنيا قومي يا دنيا، وصحصحوا يلا معايا وابعتوا لي الاجابات وكلموني ويلا نصبح على بعض. اصحي يا دنيا عفاف راضي، ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 99.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90-90. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ.

0: على الراديو 90 90.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين مع بعض ولعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90. طيب النهاردة الفوازير، أنا بس في حاجة مستغرباها قوي. سعدي فينك يا سعدي؟ أنا قاعدة كل شوية أفتح البوست على الأكاونت بتاعنا على الفيسبوك عشان أشوف سعدي لو جاوب الإجابات النموذجية. دايما بيجاوب الإجابات النموذجية، وأول واحد بيبعت لنا على الفيسبوك وعلى خاصية الواتساب، فأنا مش لاقيه مجاوب النهاردة ومش متواجد. يا رب تكون بخير وطمنا عليك لو سمحت، وإحنا مفتقدينك. طيب أقول لكم الفوازير سريعا عشان ناخد التليفون ده. ولد، دي أول فزورة، دي مختلفة شوية عن الفوازير اللي أنا كنت بجيبها دايما، وعايزة أشوف الحلوين الشاطرين هيعملوا النهاردة. ماشي. ولد دخل الأسانسير، داس على الدور الخامس. حد كان بعتلي من شوية بيقولي طب أنا ساكن في الدور الخامس، قولي لي الإجابة الأحسن، أنا خايف دلوقتي. مش قادرة والله العظيم. ولد دخل، معلش حقك علي، ولد دخل الأسانسير داس على الدور الخامس، طلع للدور الخامس، لكن لما الباب فتح طلع يجري وهو خايف. تفتكروا ليه؟ دي أول فزورة. الفزورة التانية، إيه الحاجة اللي تقدر تفتحها من غير ما تلمسها؟ ماشي، حاجة تقدر تفتحها من غير ما تلمسها، قولي إيه دي؟ ماشي. طيب يلا بينا نشوف مين معانا. الو
2: الو،
1: يا صباح الفل، يا فلوباتير، صباح الهنا. عامل ايه فلوباتير؟ الحمد لله. عارف اجابات الفوازير ولا ايه؟
2: عارف.
1: طيب قول
2: اي فزورة.
1: اتفضل.
2: اي فزورة؟
1: الأسانسير
2: مش كهرباء. الأسانسير
1: ايه؟
2: الأسانسير حصل فيه مش كهرباء، صح؟
1: حصل فيه مش كهرباء؟ لا، هو طلع من الأسانسير طلع يجري. فكر شوية يعني، بس مش دي الإجابة الصحيحة. ها، عايز تقول حاجة تانية؟
2: تاني فزورة الضوء والهواء.
1: تاني فزورة ايه؟
2: الضوء والهواء.
1: الضوء والهواء؟ لا يا فلوباتير، ولا دي صح ولا دي صح. حقك عليا، بس انا هديك سقفة. شكرا يا فلوباتير، تابع بقى بقية الحلقة عشان تسمع الإجابة الصحيحة. اتفقنا فلوباتير؟ سمعني؟ ماشي، كمل معانا الحلقة عشان تعرف الإجابة الصحيحة. ماشي، مع السلامة. مع السلامة. سلمني على أختك كتير، مهرة، صح؟ سلمني عليها قوي. صباح الورد، مع السلامة. مع السلامة. طيب تعالوا نسمع كده أغنية جميلة قوي، إن شاء الله يا رب تعجبكم. وأنا نسمع محجوب مختلفة. تعالوا نسمع مختلفة ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ويوم الجمعة يعني يوم الفوازير والحاجات الجميلة اللي بنقعد نختبر قدرتنا ودماغنا صحية ولا لسه نايمة. ماشي، يلا ما أفكركو إيه هما الفزورتين وبعدين أقرأ تعليقاتكو الرائعة اللي جاية لنا على البوست بتاعنا على البيج على الأكاونت بتاع الراديو على الفيسبوك الراديو 90 90، وكمان الخاصية الواتساب اللي هي 010-499-4. ولد دخل الأسانسير، دس على الدور الخامس، طلع من الأسانسير لما الباب فتح طلع يجري وهو خايف، تفتكروا ليه؟ فليباتير كلمنا وقال عشان حصل ماس كهربي بعد الشر على كل الناس، بس لا، هي مش دي الإجابة الصحيحة. طيب والفزورة التانية معها ايه هي؟ ايه الحاجة اللي تقدر تفتحها من غير ما تلمسها؟ تعالوا ما نشوف على الأكاون بتاعنا على الفيسبوك الراديو 90 90 الناس الحلوة، الناس الحلوة قوي. صباح الورد وصباح الهنا على نهى. نهى مجاوبة الفزورة التانية إجابة صحيحة، الله عليك يا نونو. صباح الخير عليكي ده محمد قررتي، يا قررتي صباح الهنا والسعادة. أحمد حسين صباح الهنا يا حسين، عناية حاضر هشوف في إيه. وقررتي بيقول I'm so grateful، يا رب يسعدك يا قررتي. حكيم الله أعلم، حكيم مش عارف الإجابة فزعلان مننا. شكل الإجابات النهار شكل الفوازير النهاردة يعني فيها تركية كده يا حكيم، معلش بقى معلش بقى، بس أنا هديكوا سقفة
2: كبيرة ويستاهل سقفة كبيرة.
1: طيب تعالوا نصبح الناس الحلوة. ايه الناس الحلوة دي؟ ايه الناس الحلوة دي؟ ايه اليوم الحلوة ده؟ طيب صباح الهنا وصباح السعادة. حل الفزورة التانية ايه؟ كلام؟ ايه ده سعدي؟ يا سعدي انت كنت فين؟ انا مش بدور عليك على الفيسبوك وهنا، انت غيرت كده انا معرفتش. احمد السعدي صباح الفل وصباح الهنا، صباح كل حاجة حلوة، ده انا لسه قاعدة اقول فين السعدي. اجابة الفزورة الاولى الطفل قصير القامة، هو اصلا كان عاوز يطلع الدور لدور اعلى من الدور الخامس. لا هو ساكن في الخامس اللي ماشي، هو وصل الدور الخامس وكمل بعده جري على السلم تقريبا. لا صح. والفزورة التانية الكلام، يا جماعة الفزورة التانية اقراها تاني، استنوا اقراها تاني عشان في لخبطة. ايه الحاجة اللي تقدر تفتحها؟ كلام. لا بس هي مش الكلام والله العظيم. ايه الحاجة اللي تقدر تفتحها من غير ما تلمسها؟ لا حاجة تانية مش صح. يا سعدي يا سعدي صباح الهنا، طمنتني عليك، الله يا رب يسعدك ودايما كده. ايه بس النهاردة ما جبتش الاجابات من الكنترول، انت مش عارفة ايه اللي حصل. صباح الصبح صباح ماشي، حبيت الصبح عليك يا مها، دايما تقى ايجابية، بالتوفيق ليكي من احسن لاحسن ودايما معانا على طول. انا مودة يا مودة، حلاوة دي. صباح الخير والسعادة وراحة بال يا مها، الفزورة الأولى شاف بير السلم، لا مش صح. والفزورة التانية أيوة بقى يا إلهام يا لولو وحشتيني، صباح الهنا وصباح السعادة عليكي
2: ويستاهل سقفة كبيرة.
1: صباح الخير يا مها، أنا أسماء مامة أسمهان، أنا وبناتي بنصبح عليكي أسمهان وزينة. اسمهان زعلانة انها مش هتعرف تسمعك بكرة بامر الله عشان هتنزل المدرسة. يا سوسو اسمهان استني، اسمهان احنا الاسبوع اللي فات باين واللي قبل انا بعتلك رسالة كل يوم سبت ولا لا؟ فكريني كده يا مامي لو سمحتي، عشان لو انا نسيت ما اقدرش انسى. ان شاء الله بكرة، ان انا بكرة معايا ضيف، بس ان شاء الله ان شاء الله اول ما افتح الحلقة هبعت رسالة لسوسو واقول لها صباح الهنا. استنى.
3: انا خير يا بنت مها.
1: يا روح قلبي. لا استنى، صوتها مش باين قوي.
3: انا خير يا بنت مها.
1: صباح الخير يا روح قلب مها. انتي صباح الخير يا سوسو يا قمر وزينة. صباح الهنا. بكرة تروحي المدرسة وانتي جميلة كده ومقطقطة ونكمل السنة الجميلة الدراسية. وانا وعد كل ان شاء الله اسبوع كل سبت هخلي مامي في اول الحلقة تسجل لك الرسالة وانا بقولك يا اسمى هني حبيبتي وحشتيني قوي صباح الفل، وقعد اشجع فيكي. ماشي اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى نسمع اغنية لعمرو دياب 12 بالليل ونرجع تاني نشوف مين اللي جاوب اجابات صحيحة على الفوازير ومين اللي ما جاوبش. تعالوا بينا نسمع عمرو دياب ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان، من على موبايلك، من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع وعرف كل جديد على الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هو الراديو 90 90، ولسه مكملة معاكم مها مصطفى والفزورتين. وحالا حالا والله هنسمع الفويس نوتس وكل الردود الجميلة اللي انتوا بعتنها لنا على خاصية الواتساب. طيب افكركم وافكر نفسي بالفزورتين. لو انت لسه فتح الراديو دلوقتي، احنا عندنا فزورتين احلى من بعض. طيب اول فزورة، ولد دخل الاسانسير داس على الدور الخامس، طلع للدور الخامس، لكن لما الباب فتح طلع يجري وهو خايف. تفتكروا ليه؟ طلع يجري وخايف كمان، ايه ده؟ ليه كده؟ شكل ولد صغنون ولا ايه؟ ماشي، تاني فزورة بتقول ايه الحاجة اللي تقدر تفتحها من غير ما تلمسها؟ ماشي، تعالوا ما نشوف مين الناس الحلوة اللي مصبحة علينا. صباح الورد يا مها، يومك زي الفل. اجابه الفزوره الثانيه، الفزوره الثانيه. ايوه بقى، ايوه بقى، استنوا ما نديها سقفه كبيره.
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: اسمي اماني، انا من محبي البرنامج بتاعك وكمان اذاعه 90 90 كلها. يا اماني يا قمر، ده احنا اللي بنحبك قوي قوي قوي قوي. صباحك هنا وسعاده وجمعه مباركه عليكي وعلى كل حبايبك يا رب. احمد ابراهيم، صباح الفل والسعاده عليك يا مها. الفزوره الاولى، لما الولد فتح الاسانسير شاف فار. والله العظيم عسل، فجري بسرعة منه. والفزورة التانية القلب، لا مش القلب، بمعنى انه فتح لحد قلبي وفضفض له. والله انت فيري كرييتيف يا احمد يا ابراهيم، والله العظيم برافو عليك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الشطاره دي؟ اوت اوف ذا بوكس. ماشي، انا محمد، قررت ازيك. ايه ازيك؟ ماشي، انا محمد قررت صباح الخير عليكي. ماشي ماشي، ده في انا محمد قررت صباح الخير عليكي، صباح الهنا والسعاده عليكي. قررتي لخبطتني، قررتي ينفع كده تلخبطني على الهوا؟ ماشي سماح. الفزوره الثانيه هي الباب الكهرباء، والفزوره الاولى جري بسبب ان كان في قطه وهو خايف منها. والله العظيم انتوا جمال قوي، لازم اديها سقفه كبيره. مش هو مش صح، بس انا ده طارق، يا طارق
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: ماشي، مين تاني مين تاني؟ يا صباح الفل عليكم، جيت لكم تاني، احسن برنامج في الراديو. يا اندرو، صباح الهنا، انا العريس بتاع الاسبوع اللي فات. الف الف مليون مبروك يا اندرو، انت وعروستك الجميله. انا فاكره ان هي كان اسمها بالنسبه لي فيرونكا، صح كده؟ فيرونكا، فيرونكا، جود مورنينج. واندرو صباح الهنا والف مبروك يا رب عليكم، تتهنوا وتبقوا حياتكم كلها سعاده وهنا وتكسروا الدنيا، كسروا الدنيا ان شاء الله يا رب. عايزه اشغل الفويس الجميله دي. صباح الورد.
3: صباح الخير يا مها، يا احلى مها في الدنيا، معاكي تيتا مانجا. صباح عليكي، وبتقول لك جمعة مباركة وعلى الجميع الموجودين عندك. وياريت النهاردة بكرة عيد ميلاد بنتي حقية، ياريتك تقولي لها كل سنة وانت طيبة، وتتمنى بتقولي كل سنة وانت طيبة.
1: عين.
3: صباح الفل،
1: صباح الهنا، صباح الهنا والسعادة والجمال يا تيتا مانجا، جمعة مباركة عليك وعلى كل حبايبك يا حبيبة قلبي. وأيويا، كل سنة وانتي طيبة حبيبتي، عقبال مليون سنة وانتي مكسرة الدنيا وفي حضن تيتا مانجا القمر. صباح الحلويات عليكم كلكم، مانجا بقى وحركات. يا حبايبي صباح الفل يا مها، انا اسماء، مامة اسمهان. ماشي، لا استنى، انا ايه مال يا مها يا حبيبتي، انت قريتي رسالة قديمة من اسبوعين. طب انا اسفة. صباح الورد عليك يا مها، اسمهان وزينة بيصبحوا عليكي، واسمهان زعلانة عندها درس ومش هتعرف تسمعك. انا هسجل صباحك لبوسبوس. يا صباح الهنا يا حبيبتي، طب انا اسفة، انا قريت والله العظيم من كتر حلاوتكم والمسجز الكتيرة، حقك عليا. يا بوسبوس صباح الحلويات، انتي وحشتيني قوي. صباح الهنا وشطرة ان انت بتاخدي الدرس بتاعك ومكسرة الدنيا، وبكرة ان شاء الله يبقى يوم حلو قوي قوي قوي قوي في المدرسة. الحلقة بتجري وانتوا حلوين قوي وبعتين حاجات كتير. فطيب تعالوا، فين الناس الحلوة اللي انا، مين تاني؟ ما تزعلوش والله العظيم، احلى مها. طيب اهي دي ده ماشي، دي تنتها منجح احنا شغلناها. في مين تاني؟ يا ماشي اوكي. انا فكرت شوية جارية عشان خايف لانه لما فتحش باب شقته يا رب يكون صح. لا يعني لا مش دي الاجابة الصح. هقول لكم الاجابة بس تعالوا ايه نسمع اغنية بسرعة. عبد المنعم مدبولي توت. تعالوا نسمع عبد المنعم مدبولي توت ونرجع تاني لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوت على هوا الراديو 90 90. بسرعة بسرعة بسرعة. صباح الفل يا مهاميه، وأنا شهيرة. صباحي على فيلو يا فيلو. صباح الهنا فيلو، عيد ميلاده بكرة. ممكن تقولي له كل سنة وانت طيب: هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، عقبال مليون سنة يا فلافيلو. هي حبيتك جدا، هي اللي صحتني عشان اسمع البرنامج. بتقولك ليكي يا حبيبه قلبي، دي العروسه، العروسه يا جماعه، فيرونكا. يا فيرونكا ثانك يو سو ماتش، شكرا قوي قوي قوي قوي يا اندرو. ويا رب ان شاء الله دايما فرحانين ودايما مكسرين الدنيا. وكل اسبوع لو سمحتوا اسمعوني انت والعروسه. طيب انا اعمل صباح الخير يا مهدي، عايزين اغنيه كلم كان في فراشة صغيرة بتاعت نيلي. حاضر. طيب مين تاني صباح الورد وصباح الهنا يا حبيبي مها. طيب الإجابة الأولى، لا استنوا، صباح الخير أنا سجدة وعارفة الإجابة التانية. صباح الفل يا مها، أنا سجدة محمود فاكراني أنا بحبك قوي. الإجابة الأولى، طيب هقول لكم بقى الإجابة الأولى، إن هو طلع الدور الخامس ولقى أنه هو مش في العمارة بتاعته، فتخض فطلع يجري يروح العمارة بتاعته ويدور عليها. دي أول فزورة. الإجابة التانية العين. برافو عليك يا حبيبة قلبي يا سجدة، أنا بقى هديكم كلكم سقفة كبيرة. الإجابة التانية هاي، واسمعوا بقى بسرعة.
2: بخير يا مها، أنا بحبك قوي واسمع كل الجمعة، وشفت بجد بحبك قوي قوي. وعارفة الإجابة التانية بتاعت إيه اللي بيحركه من غير إيدينا؟ يعنينا نفتحها ونقفلها.
1: يختي على جمالها، اختي على جمالها القمر. دي صباح الفل وصباح العسل يا سجدة يا حبيبة قلبي، برافو عليكي. أيوة بقى، أنا مبسوطة منكم قوي. طيب كنا مع بعض النهاردة لعبة وحدوتة، وإن شاء الله أكون معكم بكرة من الساعة 10 للساعة 11، وهيبقى منورني ومشرفني ضيف جميل قوي قوي قوي. فاسمعوني اسمعونا ما فطرتش يا إلهام يا لولو، أنا ما فطرتش. طيب اسمعونا بكرة إن شاء الله من الساعة 10 للساعة 11، هتبقى حلقة مميزة جدا جدا جدا. وهتروحوا في أي حتة، واللي طلب نيلي كان في فراشة صغنططة هشغلها حالا. بحبكم قوي قوي قوي، ان شاء الله اكون معاكم بكره من 10 ل 11. مع السلامه، باي باي. كان في فراشه صغنططه. باي باي باي.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع علا سمير.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي في نيويورك لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وتناول اللقاء مستجدات البحر الأحمر وباب المندب والأزمة الإيرانية، مع التأكيد على خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة ورفض المساس بأمن السعودية ودعم جهود الوساطة الدبلوماسية. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع تركيا، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين. جاء ذلك خلال مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان في نيويورك، حيث تناول الوزيران تطورات غزة والسودان وليبيا والأزمة الإيرانية، مع التأكيد على خفض التصعيد ودعم الحلول السياسية ورفض المساس بأمن دول الخليج. ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح جدد دعم بلاده للجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والتوصل لحل سلمي للنزاع بين الولايات المتحدة وإيران. ودعا خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى احترام سيادة الدول وحسن الجوار وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية بالخطأ، بحسب المتحدث باسم الجيش. وقال إن الجنديين كانا يخدمان في الكتيبة 7007 التابعة للواء 16، ولم يوضح الجيش أسباب انفجار المسيرة أو ملابسات الحادث بشكل إضافي. وزارة الدفاع الروسية أعلنت توجيه ضربات ليلية إلى مواقع عسكرية ولوجستية ومنشآت للطاقة في مقاطعتي كييف وأوديسا بأوكرانيا. وقالت الوزارة إن الضربات استهدفت مواقع لتخزين المسيرات وإمدادات عسكرية، إضافة إلى منشآت في ميناء ريني جنوب غرب أوكرانيا. اقتصاديا، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أكد التنسيق مع المؤسسات الدولية لتأسيس كيان مستدام لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية والطاقة، بما يسهم في خفض مخاطر التمويل وجذب الاستثمارات الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. ورياضيا، إيطاليا تواجه بلجيكا وتركيا تلعب أمام فرنسا في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 28.
0: الدقيقة الأولى.

تقلب الأغنية يفك مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.

0: خطه مش حاجه معلش دي خطه
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا الكوره يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90-90.
1: المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10:00 مساء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. كوت ديفوار تحقق فوزا ثمينا على غانا بهدفين نظيفين في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. قطر تستهل مشوارها في خليج 27 بثنائية أمام البحرين. إيطاليا تواجه بلجيكا وتركيا تلعب أمام فرنسا في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. الأهلي يلتقي في إزبريم المجرية في 6:30 مساء ببطولة العالم للأندية لكرة اليد. وأخيرا الزمالك يواجه منتدى درب سلطان المغربية في 3:30 عصر اليوم ببطولة العالم لكرة اليد.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 12 ظهرا مع علا سمير.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أن يستعرض مدبولي في كلمته رؤية مصر تجاه القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين وتعزيز الحلول السياسية والحوار. على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التقى وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره الإيراني عباس عرقجي لبحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. وأكد عبد العاطي أهمية احترام أمن دول الخليج وضمان حرية الملاحة مشددا على ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى نظيره العماني بدر البوسعيدي في نيويورك لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية. وتناول اللقاء مستجدات البحر الأحمر وباب المندب والأزمة الإيرانية مع التأكيد على خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة ودعم جهود الوساطة الدبلوماسية. وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع خلال مشاركته في معرض إينو ترانس بالعاصمة الألمانية برلين مستجدات الخط السادس لمترو الأنفاق ومعدلات توريد 55 قطار جديد للخط الأول، حيث تم توريد 4 قطارات حتى الآن وتجرى اختبارات تشغيلها. كما تابع تنفيذ مجمع ألستوم الصناعي ببرج العرب والتقى عددا من كبرى شركات النقل لبحث المشروعات المشتركة وتوطين صناعة مكونات النقل. وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم بحثا سبل الاستفادة من البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في تحلية مياه البحر، خاصة المحطات القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط. كما ناقشا التعاون مع القطاع الخاص لتمويل هذه المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأملاح والعناصر النادرة والخامات الأرضية. القوات المسلحة أعلنت قبول دفعة جديدة من المجندين للمرحلة التجنيدية الأولى يناير 2027، ويبدأ استقبال المتقدمين اعتبارا من غد السبت الموافق 26 من سبتمبر وفقا للمواعيد المحددة لكل فئة. وتشمل دفعة الحاصلين على المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وغير ذوي المؤهلات، مع تحديد مواعيد التسجيل والكشف الطبي لكل فئة حتى 3 ديسمبر المقبل. اقتصاديا، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس الدكتور مصطفى شيخون بحث مع رئيس اللجنة الإقليمية لمقاطعة شينغهاي الصينية فرص التعاون الصناعي والاستثماري داخل مناطق الهيئة. وتناول اللقاء فرص إقامة شراكات في مجالات الطاقة النظيفة ومواد بطاريات الليثيوم مع استهداف جذب استثمارات صينية جديدة وتوطين الصناعات وزيادة التصدير. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10 مساء في تصفيات كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30 درجة.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

مستمعي الراديو 90 90، ننقل لحضراتكم الآن شعائر صلاة الجمعة.

وللآخرة خير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مشاهدي الكرام، استمعنا إلى هذه الآيات البينات والتي تليت على مسامع حضراتكم من فضيلة القارئ الشيخ إبراهيم راشد الفشني، وذلك في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة، والذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. البيئة نعمة ربانية ومسؤولية إنسانية، هو خطبة الجمعة اليوم مشاهدي الكرام. وإن الله سبحانه وتعالى لفت أنظار الناس جميعا إلى هذه البيئة، فنسأل الله الحفاظ عليها. مشاهدي الكرام، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد الأذان.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا في كل مكان، رفع نداء الحق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. رفع النداء فضيلة الشيخ إبراهيم راشد الفشني. مشاهدي الكرام، ومحدثكم في خطبة الجمعة اليوم الدكتور أحمد سمير عطية من علماء وزارة الأوقاف، ويحدثنا عن البيئة وكيف أنعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ببيئة يسكن ويحنو ويعيش فيها، وكيف أن هذه البيئة كما أنها نعمة من الله سبحانه وتعالى فإنها مسؤولية إنسانية وواجب شرعي أن نحافظ على البيئة. فالبيئة أيها الأحبة الكرام هي كتاب الله المنظور الذي زينه الله سبحانه وتعالى بهاء وجمالا. البيئة تتجلى فيها قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فيجب على الإنسان أن يحافظ عليها. ولذلك تجد أن القرآن الكريم عندما تحدث عن البيئة لفت أنظار الناس إلى صنع الله وإحكامه في هذه البيئة، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالقرآن الكريم به آيات كثيرة جاءت تتحدث عن نعمة البيئة التي من الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. أيها الأحبة الكرام، البيئة نعمة ربانية ومسؤولية إنسانية. نستمع الآن إلى فضيلة الدكتور أحمد سمير عطية من علماء وزارة الأوقاف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا تقدس عن كل سوء وحين وتنزه عن كل عيب وشين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ورسوله المرتضى ونبيه المجتبى وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى نشهد أنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى عليه الله ما دام الحجى يخوض من بحر المعاني لججا إذا رمت مدح المصطفى شغفا به تبلد ذهني هيبة لمقامه فأقطع ليلي ساهر الجفن مطرقا هوى فيه أحلى من لذيذ منامه إذا قال فيه الله جل جلاله رؤوف رحيم في سياق كلامه فمن ذا يجاري الوحي والوحي معجز بمختلفيه نثره ونظامه فاللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على سيدنا محمد حبيبك ومصطفاك وخليلك ومجتباك محمدي الذات أحمدي الصفات محمود في الأرض والسماوات صلاة تزيدنا بها فيه حبا وإليه جذبا ومنه قربا وامنحنا سقياه وعرفنا إياه حالا ومآلا حسا ومعنا ظاهرا وباطنا يا كريم أما بعد عباد الله تعالى إن البيئة هي ذلك الكون الذي خلقه الله عز وجل وأعده للإنسان خلق الله عز وجل هذا الكون بما فيه من أجل الإنسان ليقوم بالعبادة أو ليقوم بالمهمة التي خلقه الله عز وجل من أجلها وهي العبادة والعبادة هي العبادة بمفهومها الواسع التي تشمل التمسك بالعقيدة الصحيحة وأداء العبادة المشروعة وبناء الإنسان وصناعة الحضارة وعمارة الأرض ولقد حرصت الشريعة الإسلامية على أن يحيا الإنسان في بيئة صحية آمنة وأرست القواعد والمبادئ التي تكفل سلامة البيئة وحمايتها من العبث والفساد والإفساد البشري فتأتي توجيهات الجانب النبوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بترسيخ قيم النظافة العامة والحفاظ على البيئة
فنجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلويث مصادر المياه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ويحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحذيرا شديدا من إيذاء الناس وتلويث الطرق والأماكن العامة، فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فالذي يقضي حاجته في الأماكن والطرق العامة مستوجب لأن يلعنه الناس. فهذه التوجيهات المحمدية تمثل سبقا حضاريا في ترسيخ قيم النظافة العامة والحفاظ على البيئة. أيها الكرام، حتى يعيش الإنسان في بيئة آمنة مطمئنة لا يحمل هم الرزق، قدر الله عز وجل في البيئة الموارد الطبيعية والأقوات التي يحتاجها الإنسان من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. فقال رب العالمين: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. فأقواتنا في باطن الأرض موجودة، ولكن نحتاج إلى من يخرجها ويهتم بها ويحافظ عليها. فالقرآن الكريم يؤسس ويقعد ويرسي مبدأ التنمية المستدامة المستمرة المتواصلة. فخير الله عز وجل يمتد ليشمل كل الأجيال من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، والأرض وضعها للأنام. ومن جانب آخر، يؤكد لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى القرآني فيؤكده ويوضحه ويبينه، فيحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه على الإنسان أن ينمي الأرض وأن يبدع في الزراعة والصناعة والتجارة والفن والحضارة وكل ما يعود بالنفع على الإنسان، حتى في أشد الظروف وأصعب المواقف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة، نعم إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. إلى هذا الحد يا سيدي يا رسول الله، في الوقت الذي ينتهي فيه العالم. نعم، حثا منه وتأكيدا على أن يكون الإنسان منميا لهذه البيئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو حيوان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. أيها الأفاضل، نحن مأمورون بعدم استهلاك الموارد الطبيعية لصالح جيل واحد بالزراعة الجائرة أو الصيد الجائر أو التعدين الجائر الذي يحاول استنزاف الثروات لصالح جيل مع عدم اعتبار حساب الأجيال القادمة. الإسلام أيها الكرام
ينظر إلى الكون نظرة شمولية متكاملة مترابطة متساندة بجميع مكوناته. فالكون هو كتاب الله المنظور الذي يشهد بعظمة الخالق ويترجم ما جاء في الكتاب المستور وهو القرآن الكريم. فإذا تأمل الإنسان الكتابين، الكتاب المنظور وهو الكون والكتاب المستور وهو القرآن الكريم، ازداد يقينا بعظمة هذا الخالق جل في علاه، وازداد إدراكا لمسؤوليته في الحفاظ على هذا الكون. فالنظرة المادية البحتة التي تتعامل مع البيئة باعتبارها موارد قابلة للاستغلال هي نظرة قاصرة، كما أنها تعد سببا في صناعة الأزمات البيئية العالمية. فالتلوث البيئي هو في الحقيقة يرجع إلى التلوث الفكري، لأنه أفقد الإنسان فهم رسالته في بناء الإنسان وصناعة الحضارة وعمارة الأرض والحفاظ عليها. لذلك تأتي توجيهات القرآن الكريم وتأتي النواهي من رب العالمين على أنه لا نفسد في هذه الأرض، لأن الأرض في الأصل خلقها الله صالحة للإنسان، والإنسان هو الذي يفسد. فيقول رب العالمين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ويخبرنا الحق جل في علاه أن الفساد الذي نراه في جميع العالم إنما هو بسبب ما اقترفه الناس وبسبب ما عملته أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ثم وضع العلاج في نفس الآية فقال: لعلهم يرجعون. بل إن هناك أناسا ليس لهم هم ولا هدف في الحياة إلا الإفساد في الأرض. يخبرنا الحق جل في علاه عن هذا الصنف من الناس فيقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لذلك يشرع لنا الحق جل في علاه قانون التدافع حتى لا تفسد الأرض بفعل المفسدين الذين يجب دفعهم ومنعهم والأخذ على أيديهم ومنعهم من الفساد والفساد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. أيها الكرام، إن حماية البيئة مسؤولية دينية ومجتمعية وأخلاقية، والحفاظ عليها أحد أبواب شكر نعم الله عز وجل، وهذا يتطلب منا التوقف عن كل ما يدمر هذه البيئة، فيتطلب منا عدم الإفساد في هذه البيئة، ويتطلب منا ترشيد استخدام الطاقة واستخدام الماء، ويتطلب منا عدم الإسراف في استهلاك الطعام والشراب، ويتطلب منا إعادة تدوير المخلفات، ويتطلب منا التوقف عن كل الأعمال

0: الصحابة أجمعين، واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الكرام، إذا كنا قد تحدثنا عن الآثار السلبية والسيئة التي يسببها الفساد البيئي، فإن هناك فسادا آخر متعلقا بالفساد الأخلاقي، ظاهرة انتشرت في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وهي ظاهرة التصوير بدون إذن وبدون علم. إذا كنا قلنا قد إن الفساد البيئي يدمر الأرض، فإن الفساد الأخلاقي يدمر من يعيشون على الأرض. لذلك تأتي توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم شديدة في مثل هذا الجانب، أن يتبع الإنسان عورات الناس، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم يقرر لنا قاعدة يجب على الإنسان أن يحيا بها في جميع حياته حتى يلقى الله عز وجل، قاعدة الستر، أن يستر الإنسان أخاه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالجزاء من جنس العمل. فكما أن التصوير يوثق حقا، هو كذلك يفضح سترا، والمعيار في ذلك هو المقصد والأثر. فماذا كان قصدك من التصوير؟ إذا كان قصدك من التصوير إثباتا وتأكيدا وتسجيلا وتدوينا وتسجيلا، فبها ونعمت. وإذا كان قصدك من التصوير تشهيرا وذما وفضحا وتعييرا وقدحا وطعنا وقذفا وإيذاء وابتزازا، فلبئس ما فعلت ورب الكعبة. فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فغمض وقل: يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسترون ولا يفضحون. اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يعمر ولا يخرب، ويصلح ولا يفسد، ويبني ولا يهدم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا وأراد بلادنا بشر ومكر وسوء وتدبير فاجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا ومولانا محمد، وأقم الصلاة.
1: لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله

0: وأكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا اعتدلوا.

سمع الله لمن حمده.

سميع الله لمن حمده. الله

0: مستمعي الراديو 9090، نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة.
1: الراديو 9090 هواها مصري.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يستعرض مدبولي في كلمته رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان وفلسطين وتعزيز الحلول السياسية للأزمات. وزير الخارجية بدر عبد العاطي التقى في نيويورك نظيره الإيراني عباس عراقجي لبحث الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة. ودعا عبد العاطي خلال اللقاء لاحترام أمن دول الخليج وضمان حرية الملاحة، مشددا على أهمية العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران. وزير الخارجية التقى أيضا نظيره العماني بدر البوسعيدي لبحث العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية. وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في البحر الأحمر وباب المندب والأزمة الإيرانية، حيث تم التأكيد على أهمية خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة ودعم جهود الوساطة الدبلوماسية. القوات المسلحة أعلنت قبول دفعة جديدة من المجندين للمرحلة الأولى يناير 2027، ويبدأ استقبال المتقدمين اعتبارا من غد السبت، وذلك وفقا للمواعيد المحددة لكل فئة. وتشمل الدفعة الحاصلين على المؤهلات العليا وفوق المتوسطة والمتوسطة وغير ذوي المؤهلات، مع تحديد مواعيد التسجيل والكشف الطبي لكل فئة حتى 3 ديسمبر المقبل. اقتصاديا، وعلى هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض إينو ترانس بالعاصمة الألبانية برلين، أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير مباحثات مع نظيره المجري وممثلي عدد من رؤساء كبرى الشركات العالمية. تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل ومن بينها السكك الحديدية. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولية في 10 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99.90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: قاعدين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90.

لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجهها بتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تتناول الكلمة رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز الحلول السياسية للأزمات، كما تتناول ثوابت السياسة المصرية بشأن القضية الفلسطينية وفيما يخص الصراعات التي تحدث على مستوى العالم، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في منظومة الأمم المتحدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي صرح بأن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم وحدة مؤسساتها الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي هاكان فيدان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية. مصادر إعلامية أفادت بتعرض عدد من بلدات جنوب لبنان لقصف مدفعي. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو ما وصفه بهدف جوي مشبوه جنوبي لبنان. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى مع رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفير عمرو رمضان. تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة، خاصة ما يتعلق بمواجهة الهجرة غير النظامية والتوعية بمخاطرها وتوفير بدائل آمنة أمام الشباب من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10:00 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي آرتس، هي الفنون، النسخة 6.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعت الخطة مش حاجة، معلش دي خطة.
2: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا إكسترا مهارات.
0: ملوك الكورة مع محمود الفقي، كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنغولي في 10:00 مساءً في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. وفي الجولة ذاتها تلتقي نيجيريا مع مدغشقر في 7:00 مساء والجزائر مع زامبيا في 10:00 مساء. إيطاليا تواجه بلجيكا وتركيا تلعب أمام فرنسا في 10:45 مساء ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. شبكة بين سبورتس القطرية تعلن فوز النجم المصري محمد صلاح لاعب طرابزون سبور التركي بلقب أفضل لاعب في دوريات أوروبا هذا الأسبوع بعدما تصدر تصويت الجماهير الذي أجرته الشبكة. وأخيرا الزمالك يواجه حاليا فريق منتدى درب سلطان المغربي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد، والأهلي يلتقي مع فيز برين المجري في 6:30 مساء.
0: صوت الملعب

أفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
1: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تتناول الكلمة رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية وتعزيز الحلول السياسية للأزمات، كما تتناول ثوابت السياسة المصرية بشأن القضية الفلسطينية وفيما يخص الصراعات التي تحدث على مستوى العالم، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في منظومة الأمم المتحدة. وزير الخارجية بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان أكدا أهمية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي للسلام ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق مع بدء تنفيذ إعادة الإعمار بالقطاع. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات القضايا الإقليمية. جنوب لبنان شهد اليوم تصعيدا إسرائيليا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات بالتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق بيروت وعدد من المناطق الجنوبية، وفي مرجعيون أضرمت قوات الاحتلال النار في عدد من المنازل. اقتصاديا، وزير العمل حسن رداد التقى مع رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية السفير عمرو رمضان. تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة، خاصة ما يتعلق بمواجهة الهجرة غير النظامية والتوعية بمخاطرها وتوفير بدائل آمنة أمام الشباب من خلال التدريب والتشغيل وربط المهارات باحتياجات سوق العمل. ورياضيا، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10:00 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90-90، هواها مصري.
2: لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت بناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موقوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. لإعلانك على الراديو 90-90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571 الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

كله بالأغنية يفوق مع إيمان مختار، كل يوم خميس وجمعة من 7 ل9 بالليل على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل2 بالليل على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفاء.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90، على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية،
2: حاجة تانية.
3: يا سي حاتم بيه، يا سي حاتم بيه، يا سي حاتم بيه، جواب جواب يا حاتم بيه، جواب وانا اللي استلمته.
2: كذاب كذاب في اصلي وشك، ينيلك راد. انا اللي استلمت الجواب.
3: لا انا اللي استلمته.
4: بس انت وهي بس، ايه في ايه؟ تقعد تتخانقوا قدامي ولا ايه؟ من مين الجواب ده؟
3: ما خبرش.
4: بلاش من مين، لمين الجواب ده؟
3: ايوه ما خبرش.
4: يعني لا انت عارف الجواب من مين ولا جاي لمين، وداخل عليا وعامل لي غاغة وفرقة حسب الله.
2: هو كده يا حاتم بيه، طول عمره كده، ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة، عجله في الطرشي.
4: يعني انت اللي عارف الجواب ده من مين يا معقولة، ومبعوت لمين؟
2: بصراحة لا.
4: اعمل فيكو ايه؟ اعمل فيكو انتوا الاتنين، ادش راسكو ببعض زي البصلة واخلص منكو.
2: اصل يا باه الجواب بلا فرنجي، واحنا بصراحة ما نعرفش نقرأ فرنجي
3: ولا عربي حتى. يا بيه
4: جواب وبالانجليزي، يبقى نستنى صفصف لما تيجي.
5: ادينا وصلنا المول يا تانشاكي، وعاوزة بقى تشتري ايه؟
6: عاوزة اشتري لبس على الموضة.
5: لبس على الموضة؟
6: أيوة.
5: لبس لحضرتك يعني يا تانت؟
6: ليا. ولا كبيرة على لبس الموضة ولا ايه؟
5: ما يعني انت يا تانت لو تسمعي كلامي كنت هلبسك التلي الصعيدي الجميل، مناسب كمان لسنك والشكل لحضرتك يعني، وقيمة حضرتك التاريخية.
6: ايه اللي انت بتقولي ده يا صفصف؟ انا البس التلي ده يكبر سني قوي، وبعدين انا كنت بلبس من لندن وباري.
5: لندن وباري؟ امال انت حضرتك عاوزه تلبسي ايه بالظبط يا تانت؟
6: عاوزه البس جينز ومتقطع من عند الركبه.
5: صبرني يا رب.
0: هذا المسلسل برعايه المجلس القومي للمراه.
3: شحاتيب.
4: نعم
3: شحاتم.
4: نعم.
3: انا خايف يا شحاتم.
4: خايف من يا غافر؟ اوعى يكون في عفريت في العمارة.
3: لا انا خايف بالجواب.
4: ليه؟ اوعى يا غافر يكون الجواب في عفريت.
3: يا ريت، انا خايف الجواب ده يكون جاي الجاسوس.
4: ايوه جاي البسوس، ايه اللي هيجيبه لغاية هنا؟ ده مش بتقول انه بالانجليزي
3: جاسوس يا بيه؟ جاسوس يعني واحد حيتجسس على عمارة. ترامب باعت جاسوس يتجسس على عمارتك يا صحتك.
4: شلا امشلا وانا قاعد بسمعك.
3: ايه
4: شلا بلا هبل يلا. ايه كلها ساعة وتوصل صفصف وتقرالنا الجواب؟ الجاسوس يا راجل.
3: يا راجل بقول لك ترامب باعت جاسوس.
4: ترامب شخصيا باعت جاسوس؟
5: ايه رأيك بقى في الطقم الجديد ده يا تانت شاكي؟ بانتالون جينز وبلوزة بينك.
6: مكبرني قوي.
5: ايه؟
6: كأن عندي 35 سنة.
5: مكبرك
4: 35 سنة؟ قصدك 135 سنة. 1035 سنة. جراس افصف، تروحي تجيبي الواحدة قد الست دي بانتالون جينز؟ انت جننتي.
2: الحمد لله على سلامتك يا ست صفصف.
5: الله يسلمك.
2: فيه يا ست الكل جواب ليكي بالانجليزي، بس والله والله والله انا اللي استلمته، مش المخفي البعيد جعفر جوزي.
5: هو يعني انت استلمتي كاس العالم؟ هو فين الجواب؟
4: معايا انا صفصف، خدي اهو الجواب اهو، كله بالانجليزي. مادام بالانجليزي يبقى الجواب ده ليكي.
5: الجواب ده من لندن.
3: شفتم جالك كلام يا حاتم بيه، هتقول لك من لندن يعني جاسوس.
4: يا ابني اسكت يا ابني شويه، الجواب جاي لصفصف.
5: الجواب ده مش ليا انا يا حاتم، ده الشملوله اخت معقوله.
2: يا لهوي اخت اني.
3: امسك البت دي، اختها جاسوسه تبقى هي كمان جاسوسه.
4: اسكت يا سوسه شويه. ايه رايك تيجي نبلغ فيها؟
3: يلا
4: ولا استنى استنى استنى استنى كملي يا صفصف كملي.
5: شملوله بتعمل تلي شندويلي وفيه معرض هيتعمل في لندن، معرض دولي كبير قوي لتوريد الازياء بالمملكة المتحدة وأوروبا. المجلس القومي للمرأة حيعمل جناح كبير للتلي تحت مظلة المصرية، ودي الدعوة مبعوثة باسم شملولة.
2: يا حزني الشاذ يا أما.
5: إيه؟
2: يا فضيحتك يا معجولة.
5: إيه يا فضيحتك؟
2: أختاني بيجيلها جواب بالإنجليزي. يا فضيحتنا في البلد كلتها يا شماتة البعيد جعفر جوزي فيا.
5: بس يا معقولة فضيحة إيه أنت كمان؟ لازم ننزل البلد حالا ونجهز شملولة للمعرض علشان تبعت شغلها.
3: بقول لك يا حاتم بيه.
4: نعم.
3: يعني دلوك مين الجاسوس عشان نبلغ عنه؟
4: الحاج أشكناز.
0: كنتم مع يوميات صفصف.

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90.90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على مواصلة دعمها للبلد الشقيق، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ومجددا موقف مصر الداعم لكافة الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني. من جانبه أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المصري الداعم لاستقرار اليمن ووحدة أراضيه، مثمنا المواقف المصرية الثابتة تجاه بلاده. جنوب لبنان شهد اليوم تصعيدا إسرائيليا تمثل في غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات بتزامن مع تحليق للطيران المسير فوق بيروت وعدد من المناطق الجنوبية. وفي مرجعيون أضرمت قوات الاحتلال النار في عدد من المنازل. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي صرح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه اتخذ قرارا نهائيا بمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت محليا. كانت كييف قد طالبت حلفائها بتزويدها بمزيد من الصواريخ الاعتراضية، كما سعت للحصول على ترخيص لإنتاج صواريخ باتريوت لتعزيز قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. اقتصاديا وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا أطلقت مبادرة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وتطوير ممارسات وحلول داعمة لبيئات العمل أكثر شمولا. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في العاشرة مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. وحول الاستعدادات الأمنية التي تسبق المباراة، ينضم إلينا الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري بالراديو 9090. أستاذ محمد.
2: أهلا أستاذ أحمد، أهلا بستك وأهلا بستجا مستمعين الكرام.
1: أهلا بك، لو تطلعنا على الخطة الأمنية والمرورية التي تسبق المباراة.
2: بالفعل زي ما حضرتك تفضلت مشكورا ونورت، إحنا بالفعل تم تنفيذ خطة استعدادات وزارة الداخلية الخطة الأمنية والمرورية ولتأمين مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي والمقرر إقامتها في 8:00 مساء بالسيادة القاهرة، متمنين فوزنا لمنتخبنا القومي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات القارة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. تضمنت هذه الخطة الأمنية هو الانتشار المكثف في جميع الخدمات المرورية بمحيط بالسيادة القاهرة وعلى المحاور المؤدية إليها لتأمين الجماهير وتنظيم عملية الدخول ومنع حدوث أي تشتتات، إلى جانب تأمين اللاعبين والأجهزة الفنية وقسم التحكيم والممرات المؤدية إلى غرف الملابس. شملت الإجراءات أيضا تفعيل البوابات الإلكترونية بمنافذ الدخول وتفتيش الجماهير لمنع دخول أي ممنوعات، وفي مقدمتها طبعا الشماريخ مع تنظيم حركة الجماهير داخل الاستاد وتوجههم إلى المدرجات والمقاعد المخصصة لهم. كذلك أيضا على النحو المروري تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور القاهرة وتنفيذ الخطة المرورية بالتنسيق مع قيادات مرور القاهرة وتكثيف انتشار الخدمات المرورية على الطرق والمحاور المحيطة والمؤدية إلى استاد القاهرة، للعمل على تنظيم حركة السيارات والتعامل مع أي كثافات مرورية تنتج أثناء تواجد الجماهير قبل انطلاق المباراة، وتشمل الاستعدادات المرورية أيضا تعزيز التواجد المروري بمحيط الاستاد والمحاور الرئيسية القريبة منهم، طبعا الحالة المرورية بصفة مستمرة مع التدخل السريع للتعامل مع أي تكدسات مرورية، كذلك أيضا الحفاظ على انسيابة الحركة المرورية مع تركيز الخطة أيضا على تنظيم حركة وصول الجماهير إلى محيط الاستاد ومنع الانتظار العشوائي بالمناطق المحيطة بالاستاد وتكثيف الخدمات المرورية. وتم تفعيل خط الإغاثة أو خط ساخن رقم 136 للإدارة العامة لمرور القاهرة في حالة استقبال استاد المواطنين أو أي أعطال أو أي حوادث جسيمة لا قدر الله في الأماكن المحيطة بمناطق استاد القاهرة. بيرجى الاتصال بهذا الخط وبيتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة أي أجزاء تؤثر معانا على الحركة المرورية. ما زالت حتى الآن المحاور المرورية المؤدية لمناطق استاد القاهرة جمعها النهاردة حتى هذه اللحظة بتعمل بشكل طبيعي، ما عندناش اي مؤثرات. خلينا في خلال هدول الساعات القادمه هيكون محور النصر هيكون بديل وافضل عن محور صلاح سالم حتى نخفف الاحزان المروه عن طريق محور استاد المناطق المؤديه مناطق الاستاد، ونخفف الاحزان المروه عن طريق كوبري اكتوبر. المسطحات الارضيه هتكون افضل حتى يتم تامين دخول الساده الجماهير اليوم.
1: نعم زميلي محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمرودي، شكرا جزيلا على الشرح الوافي حول خطة الأجهزة المعنية تأمينا لمباراة اليوم، ومزيد من التوفيق لمنتخبنا الوطني في مستهل التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا للأستاذ المستمعين الكرام.
1: لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: أعزائي المستمعين مساء الخير، جاي لكم بعد غيبة طويلة معلش، وبرضو حلقة النهاردة حلقة مسجلة، يا رب تعجبكم إن شاء الله. هحاول يعني ادعوني المرة اللي جاية الجمعة الجاية تبقى على الهواء، أتمنى هذا. النهاردة بقى هحكي لكم على جوامع ما اتكلمناش فيها قبل كده. أول واحد جامع الفتح. الجامع ده فين بقى؟ داخل قصر عابدين، أو بيقولوا عليه في شارع جامع عابدين. الجامع ده في ميدان عابدين في الجزء الشرقي من قصر عابدين. حي عابدين تاريخيا جه ازاي؟ اقول لكم، مدينة القاهرة كانت عاصمة الدولة الفاطمية طوال فترة الفاطميين في مصر، وبالرغم من وجود عواصم اخرى قبل القاهرة الفاطمية كان فيه الفسطاط والعسكر والقطائع، الا ان خلفاء الفاطميين لم يغادروا القاهرة مطلقا، فضلت العاصمة محصورة داخل اسوارها. المحصور داخل أسوارها الفاطميين حوالي 200 سنة لغاية ما سقطت الدولة الفاطمية في 1171، وهي ابتدت 969 زي ما كنت بقول لكم دايما، 200 سنة. جي بعدها بقى الدولة الأيوبية، بس صلاح الدين الأيوبي لم يرغب في أنه يقعد في قاهرة الفاطميين اللي كانت في الوقت ده مليانة بالقصور والمنشآت العظيمة، وبرضو في بقايا الأسر والأتباع من الشيعة الإسماعيلية، وصلاح الدين رجل سني مش طايقهم. مهم، اختار بقى ربوة منفصلة من المقطم وأمر ببناء قلعة اتعرفت بقلعة الجبل، اتخذها مقرا له ولحكومته، وترك مدينة القاهرة. القلعة فضلت مقر للحكومة وسكن للحاكم الأيوبي ثم المملوكي ثم العثماني لغاية محمد علي، لما جه إسماعيل نقل مقر الحكم إلى قصره اللي بناه في حي عابدين اللي احنا هنتكلم عليه. مين بقى عابدين اللي تسمى الحي على اسمه؟ أول واحد سكن هذا الحي وبنى فيه هو الأمير اللواء السلطاني عابدين بك. كان بجوار قصره مسجد قديم يعرف باسم جامع الفتح، جددوا عابدين بك واعتنى به وأوقف عليه أوقاف كثيرة في 1631، ومنذ ذلك الوقت عرف الجامع باسم جامع عابدين. لما الخديوي إسماعيل ساب القلعة ونزل قرر يبني قصر في المنطقة، ساب الجامع جوه حدود القصر، فالجامع دلوقتي جوه أسوار قصر عابدين. الدكتور حسن عبد الوهاب بيقول المسجد كان عبارة عن قاعة ذات أعمدة تحمل عقود يرتكز عليها السقف الخشبي، وكان بيتوسط السقف منور كبير للإضاءة والتهوية. وجهة المسجد تقع في الضلع الشرقي، بسيطة فش حاجة، اتبنى تحت جزء منها بعض الحوانيت اللي يطلع من ريع الحوانيت دي يصرف على المسجد. فوق الحوانيت في مناور دائرية، الواجهة الشمالية بقى كانت تشرف بالمناور بتاعتها على حارة سويقة صفية، اسمها كده، اللي أصبحت جزء من مدخل قصر عابدين الشرقي. وعادة الحاجات دي يعني هي دخلت في المدخل الشرقي اللي هي سويقة صفية دي، هتلاقي الناس برضو يقول لك روح الجامع خش من مدخل صفية. أما الواجهة الشمالية للمسجد كانت تشرف بالمناور بتاعتها على حارة اسمها سويقة صفية، وسويقة صفية دي أصبحت جزء من مدخل قصر عابدين الشرقي. دكتور حسن عبد الوهاب بيقول في أوائل 1918 أمر السلطان فؤاد بعد ما تولى السلطنة بعام واحد بتجديد

الواجهة الرئيسية بقى بقت في الجهة الغربية دي، تشرف على حديقة قصر عابدين، حاجة طبعا منظر جميل جدا، يبلغ ارتفاعها 15 متر و70 سنتي. يتوسط الواجهة دي المدخل الملكي للمسجد، يعني الملك كان بيخش المسجد من مدخل قصاد حديقة قصر عابدين. والواجهة دي بترتفع عن مستوى الشارع عدة درجات. يحتوي المسجد بقى على مدخل آخر في الجنوب شرق للواجهة الشرقية، يؤدي هذا الباب لمئذنة الجامع ويودي برضو على السطح ودورة المياه، وتكتب بصدر الإيوان المواجه للباب على لوحة رخامية الله محمد وأسماء العشرة المبشرين بالجنة. يؤدي هذا الإيوان إلى مبنى ملحق بالجامع أعد لاستراحة الملك قبل دخول المسجد، يعني خش المسجد يريح شوية يشرب قهوة. لهذا المبنى باب كسي بالرخام كتب عليه ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، بفضل الله تعالى وحسن توفيقه تم تجديد هذا الجامع المبارك وأذن بالصلاة فيه في يوم الجمعة السادس من شهر رجب 1920 38 300 و1000 من الهجرة النبوية، وهي السنة الثالثة من عهد مولانا السلطان فؤاد الأول سلطان مصر المعظم. وقد وافق ذلك مبدأ السنة الثالثة والخمسين من عمره سعيد، بارك الله في عمره وأعزه بنصره. كل الناس يتكب لها كده بقى، مملوك، أمير، سلطان، ملك، كله لازم الدباجة دي. أما مكان الصلاة يتكون من مربع متساوي الأضلاع يدوب في 4 أعمدة ضخمة جدا حمراء، اتزخرفت التجان بتاعتها برسوم مذهبة. في بقى عقود، يعني أقواس حجرية مبنية بطريقة الأبلق فوق الأعمدة دي. الأبلق الطريقة دي طريقة رسم، يعني في جامع في القلعة جنب القلعة تلاقوه مقلم بالعرض. التقليمة اللي بالعرض دي اسمها الأبلق، اتسمى الجامع الأبلق. كان في واحد على فكرة في المعز، بس مش فاكرة مين فيهم اللي كان أبلق. فوق العقود الحجرية دي بقى اللي مبنية بالأبلق قبة كبيرة جدا ارتفاعها حوالي 22.5 متر، ترتكز على رقبة اتفتح فيها 16 نافذة بواقع نافذتين في كل ضلع من أضلاع الرقبة المثمنة الشكل. كتب حول الرقبة بسم الله الرحمن الرحيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، إلى قوله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، صدق الله العظيم. أمر بإنشاء هذا المسجد المبارك حضرة صاحب العظمة مولانا السلطان فؤاد الأول سلطان مصر أدام الله أيامه. وكان الفراغ من بنائه في سنة 1338 هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم تحية، الموافق 1920 ميلادي. وقد زخرفت القبة بالنقوش المذهبة والمتعددة الألوان، وكتب في قطبها سورة الإخلاص. زخرفت الجدران بأخشاب مذهبة مكتوب عليها الله محمد أبو بكر عمر عثمان علي، وجميع أرضيات المسجد مفروشة بالرخام الدقيق المزخرف برسوم قوامها تشكيلات هندسية. ده جامع الفتح. على فكرة اللي عايز يخطف رجله يزوره هو في ميدان عابدين، منظر الألوان اللي فيه تحفة التحف بالذهبي. نطلع فاصل ونرجع نكمل مسجد تاني.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل.

كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد، كل حد ثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: الجمع التاني النهاردة مسجد الكخية. ايه بقى الكخية؟ هو اصلا مسجد عثمان كتخدى القزدغلي 1734. كلمة كتخدى المصريين بسطوها بكلمة كخية، يعني الناس في الشارع يقولونه يا حضرة الكخية، ده الاختصار المصري. المسجد ده في حي الأزبكية عند تقاطع شارع إبراهيم باشا اللي هو الجمهورية بشارع قصر النيل. اتعرف هذا الحي بالأزبكية نسبة إلى مين؟ الأمير أزبك. الأمير أزبك ده كان من أجل الأمراء قدرا وأعظمهم ذكرا، وكان نافذ الكلمة، وكان غني وفي سعة شديدة من المال. أزبك بقى كان مملوك، أعتقوا السلطان الظاهر جوكمك وصهروا في ابنته، جوزوا بنته وتولى عدة وظائف جليلة بمصر، منها حجوبية الحجاب يعني رئيس الحجاب ورأس نوبة كبير، ثم تولى نائب الشام في دولة الظاهر بالباي، ثم عاد إلى مصر وتولى الأتبكية في دولة الأشرف قايد باي في 1469. الأتبكية دول صنف من المماليك كان يعهد إليه بتربية أولاد المماليك أو تربية الأمراء، كان اسمه الفلان الضابط الأتابك في دولة السلطان فلان. المقريزي قال بقى ايه حدود منطقة الأزبكية. قال اول ما عرف من خبر بركة الأزبكية انها كانت بستانا كبيرا غرب الخليج، وكان يمتد فيما البستان يعني بين المقص وجنان الزهري، يعني من أولاد عنان ميدان المحطة محطة مصر لأمطرة باب الخرق، كان اسمه مش باب الخلق، كان اسمه باب الخرق. كان البستان يعرف بالبستان المقصي، حيث كانت تجبى منه المكوس. كلمة المقص نسبة إلى المكوس أي الضرائب. بعد الفتح الإسلامي كانت تجبى المكوس من أبواب القاهرة. قبل كده كانت الأزبكية دي قرية تعرف بأم دونين. عارفين أم دونين دي؟ في الفتح الإسلامي عمرو بن العاص لما دخل مصر راح تمركز في الفسطاط وبنى الجامع بتاعه، ورجع جري على أم دونين. كانت أم دونين مركزه للقتال مع الرومان. ابتدى كده في مصر حبة حبة لغاية ما راح لهم اسكندرية بعد كده. فأم دونين دي تقريبا باب الحديد. في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر لعزاز دين الله ابن الحاكم بأمر الله، أمر بعد سنة 1020 بإزالة البستان وأن تعمل بركة أمام المنظرة. المنظرة يعني المنظرة التي تعرف باللؤلؤة. محلها فين دلوقتي؟ جامع الشعراوي، يعني باب الشعرية. جامع الشعراوي ده كان منظرة أو منظرة بتبص على البستان التاني. اتعملت البركة وبقيت كذلك حتى كانت الشدة العظمى اللي هي الشدة المستنصرية في أيام الخليفة المستنصر، فهجرت البركة. ابن أبي سرور البكري ده مؤرخ قال إن هذه البقعة كانت قبل بناء الأمير أزبك بها عمارته. عمارته يعني المبنى بتاعه، يعني الجامع بتاعه. كانت مساحة أرض خراب وأكوام في الأرض سباخ. وفي عام 1324 جرت فيها المياه وزرعت باسيما وشعيرا، واستمرت على ذلك لغاية 1406. في دولة الأشرف قايد باي رأى الأتابكي أزبك أن يعمر هناك، فبنى القاعات الجليلة والدور والمقاعد المقعدة اللي هي الفرندا، صرف عليها حوالي 200,000 دينار. كان على فكرة بناء جدا وفييس قوي، قايد بقى مصر أيامه كانت غنية جدا. صرف عليها حوالي 200,000 دينار، وبعدين بدأ الناس في البناء. علي مبارك بيقول عن الأزبكية: لم تزل على هذا الحال إلى زمن الخديوي إسماعيل، فجرى تنظيمها وأخذ جزء منها عمل في بعضه التياترو، كان تياترو الأزبكية، ودار الأوبرا الحالية كانت جزء من بركة الأزبكية، والباقي دخل في الميادين. منشئ هذا المسجد بقى قلنا الأمير عثمان كدخودة القزدوغلي، والد الأمير عبد الرحمن كدخودة. عبد الرحمن كدخودة ده بقى حكاية. الأب ده مرمم 3/4 الجوامع اللي كانت في عصره، وأهمهم كان الأزهر. أقول لكم الأزهر البوابة بتاعته لو بصيتوا هتلاقوا شريط عليه متزين بأواني كده، أواني زرع وورد، رسومات ورد جميلة جدا. ده معمول بالأزمالتو اللي هو السيراميك المكسر، متركب زلطية زلطية رائع. ده اللي جايبه من بره، أخده من أحد يا إما مسجد كبير يا إما كنيسة كبيرة. والبابين بتوع الأزهر برضو دول جايبهم من كنيسة كبيرة في فرنسا 100%. شكلهم أنا شفته في فرنسا بالنملي، البابين بتوع الأزهر. عبد الرحمن كدخودة ده كان مشكلة، فكويس ابنه عثمان كدخودة كان تابع أصلا للأمير حسن جاويش القزدوغلي، وعاد يتنقل في وظائف لغاية معاوية كدخودة، أي وكيل للأمير حسن جاويش، وأصبح من كبار الموظفين، أسطع نجمه وجمع ثروة كبيرة ساعدته على القيام بالكثير من أعمال البر والخيرات، في أقام المساجد والزوايا والأروقة في الأزهر. ده عمل زي بابوه عمل كده. الأروقة انت عارفين عن ايه رواق؟ اقول لكم، اللي فيكم شاف جامع السلطان حسن، انت بتخش تلاقي تقريبا قاعتين على يمينك وقاعتين على شمالك، وقصادك المنبر ودكة المبلغ. القاعتين دول اسمهم ايه؟ اروقة، رواق. الرواق في الازهر كان بيبقى ايه بقى؟ مبني خلف عمدين من أعمدة الأزهر، عمل زوايا وأروقة في الأزهر الشريف، وأقام زاوية العميان. زاوية العميان دي بقى بر الجامع ولكنها ملحقة به وموجودة. لا مش موجودة، زالت الآن. الجبرتي بيقول بقى يوم افتتاح مسجد عثمان كدخودة للصلاة، وبعد افتتاح المسجد وزعت الصدقات، وبعد أن استمع لخطيب المسجد حسن أفندي ابن البواب، وحضر درسا للشيخ علي الطحلاوي المدرس أنعم عليهما. ده مين؟ ده عثمان كدخودة ابن عبد الرحمن كدخودة، أنعم عليهم بمكافآت وأموال. بص بقى، الأموال المرصودة على هذا المسجد أن يصرف للإمام شهريا 60 نصفا، نصف يعني نصف قرش، يعني 30 قرش، بشرط أن يكون شافعيا، وللمدرس الحنفي 150 نصفا شهريا، ولسمعة من الطلبة يحضرون الدروس 210 أنصاف، وللمدرس الشافعي 90 نصفا، 3 من الطلبة يحضروا عليه يعني ياخدوا منه العلم، بياخدوا 90 نصف قرش. لمدرس الحديث مع 6 من الطلبة 210 أنصاف، ولأربعة مؤذنين 360 نصف، وللمبلغ 20 نصف. الجدع اللي يقول لي يعني ايه المبلغ؟ الجوامع القديمة كلها تخش وتلاقوا قصاد المنبر اللي بيطلع فيه الخطيب يخطب زي برجولة عالية كده، يطلع لها بسلالم عليها دكة اسمها دكة المبلغ. ليه بقى؟ الصوت ما كانش يوصل من الميكروفون لغاية آخر الجامع، فالمبلغ ده يبقى في النص يكرر الجملة زي المعيد كده. هذا فضلا عن 15 يقرؤون بالمسجد كل يوم ختمة يختموا القرآن كل يوم. دول كل واحد منهم كان بياخد 150 نصف، شيخ القراء كان بياخد 30 نصف للمنادي في أوقات الصلاة بالسوق بقوله الصلاة يا مفلحون 15 نصفا. نطلع فاصل

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غنيين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: ورجعنا لكم تاني نكمل حلقتنا. المسجد ده الكخية، وانتوا طالعين من قصر النيل على شارع الجمهورية خدوا بالكم من جامع الكخية، ده معلق. تطلع له، تطلع لمدخله الرئيسي في الواجهة الشمالية بمجموعة من درجات السلالم. المدخل في باب وسط المدخل، تطلع له مجموعة من الدرجات الرخامية، والباب مبني محفور بالرسوم النباتية يحيط بجدار المسجد من أعلى إزار خشبي برواز، يعني نقشت عليه كتابات قرآنية محصورة في بحور، وقد كتب في إزار الإيوان الشرقي نصوص تاريخية تثبت تاريخ المسجد مع ذكر إشارة بسيطة عن اسم منشئه والنص التاريخي اللي هو إيه. وافق الفراغ من إنشاء هذا المسجد المبارك غرة جمادة الأولى من شهور سنة 1147 هجرية، فنسأل الله الكريم من فضله العميم أن يتقبله ويدخله الجنة في دار النعيم. ده في 1735 ميلادية. لكم حكاية بسيطة عن جامع الكخية. النحاس باشا كان زعيم عظيم جدا فيما قبل 52. الرجل ده كان متدين، تدين منفتح وجميل، الناس كانت بتموت فيه. كان كل أسبوع يروح يصلي في يوم الجمعة في جامع شكل، وكان تشاء الظروف إن يروح يصلي في الكخية يلاقي الملك جاي يصلي، فالملك يغضب يقولك وانتم زينين المسجد عشاني ولا عشان النحاس؟ فالنحاس المرة اللي بعدها يروح جامع تاني، يروح رايح فاروق برضو مودينه هناك. وبعدين كان في مشاكل الحقيقة في الموضوع ده. الحكاية بقى لما مات النحاس، البوليس قال لهم هتشيلوا الخشبة بتاعت النحاس من البيت اللي ورا تقريبا الفور سيزون. بالمناسبة الفور سيزون ده اتعمل على بيت شريف باشا صبري خال الملك فاروق. البيت بتاعه المساحة دي كلها بالجنينة، وكان يطل على النيل. اشتروه منه وعملوه فور سيزون، فكان البيت في أول الشارع والنحاس في آخر الشارع. طلعوا بالخشبة لغاية الأوتيل كده وبدأوا يحوطوا عليهم، جروا على عمر مكرم صلوا عليه بالعافية، وطلعوا عشان يدخلوا العربية. راحت الناس شايلة النعش وطلعة تجري، قالوا هنصلي عليه في الكخية، هو بيحب جامع الكخية. جريت الجماهير شايلة النعش بتاع النحاس على جامع الكخية والبوليس وراهم. صلوا عليه في الكخية، طلعوا من الصلاة قالوا الحسين، ده كان بيحب الحسين، ده الحسين بيحبه، جريوا بيه على الحسين. اتصلى عليه في الحسين مرتين، بقوا كام دلوقتي؟ 4. البوليس كيف بقى وصل حاوة الحسين تماما، وبدأ يطلق قنابل دخان وقنابل غاز مسيل للدموع. اللي حكالي فؤاد باشا سراج الدين الله يرحمه، قال لي انا كنت خايف الحكومة تاخد النعش وتدفنه في حتة ما نعرفهاش. هم جريوا بقى عملوا ايه؟ كسروا الضريح بتاع سعد وعايزين يدفنوه جنب سعد، فما نفعش طبعا طلعوهم. مهم خلصوا الحسين، جريوا على الترب، جري معاهم شلة من الدراويش بتوع الحسين على الترب، صلوا عليه للمرة الخامسة، وكانوا بيغنوله الدراويش أغنية كده، يا ابن مصر يا غالي، حاجة كده الدراويش. ده اللي اتمنعت الصلاة عليه اتصلى عليه 5 مرات. يا سبحان الله، كتير خدنا وقت في الجامع ده، معلش حواديته حلوة. نطلع فاصل نرجع نكمل بمسجد آخر.

0: الراديو 90-90 هواها مصر. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على مواصلة دعمها للبلد الشقيق، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ومجددا موقف مصر الداعم لكافة الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني. من جانبه أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المصري الداعم لاستقرار اليمن ووحدة أراضيه، مثمنا المواقف المصرية الثابتة تجاه بلاده. مصر أدانت بشدة إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع أمن المملكة باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري، كما أعلنت دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامات أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها. وزير الخارجية بدر عبد العاطي شارك في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الخارجية وتحالف الأمم للحضارات، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تهدف المذكرة إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش والتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، كما تشمل تنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية والتدريبية المشتركة. اقتصاديا وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا أطلقت مبادرة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتطوير ممارسات وحلول داعمة لبيئات العمل أكثر شمولا. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10:00 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90-90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 30.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر. الراديو 90-90 هواها مصري.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: الجامع الثالث النهاردة اسمه جامع الشيخ الزاهد. فين بقى ده؟ ده في شارع سوق الزلط، متفرع من ميدان باب الشعرين. ده الشيخ أحمد بن سليمان الزاهد أخذ الطريق عن الشيخ حسين الآدمي الذي أتى من مراكش في القرن التاسع الهجري واستقر بمنطقة الحسينية. يقول الشيخ أحمد عن نفسه: بينما أنا ذاهب إلى الكتاب وأنا صبي عارضني شخص من أولياء الله أشعث أغبر، فطلب مني غذائي فأعطيت له، وعزمت على الجوع وخلاص هيجوع، فأخذه مني وقال لي: يا أحمد، تبني لك جامعا في خط المقص وتلقب بالزاهد، ويعارضك في عمارته جماعة ويخذلهم الله عز وجل، وتصير المشار إليه في مصر ويتربى على يديك رجال. فكان الأمر كما قال، ولما اجتمع بذلك الرجل بعد ذلك اليوم. غريب جدا، ده شافه كده قال له على مستقبله، قال له تبني لك جامع في خط المقص باب الحديد يعني، ويلقبوك بالزاهد ويعرضك في عمارته في بنائه يعني الجامع ده جماعة ربنا يخزنهم، وتصير المشار إليه في مصر ويتربى على يديك رجال. فكان الأمر كما قال. يقول بقى الشعراوي عن الشيخ الزاهد: هو الشيخ الإمام العالم العامل الرباني، شيخ الطريق وفقيه أهلها، رب الرجال وأحيا طريق القوم بعد اندراسها يعني زوالها، بعد زوال الطريق يعني. وكان يقال له جنيد القوم، ده الشيخ الزاهد. السخاوي برضو أحد المؤرخين بيقول: كان يتسطر بالفقه، لا تكاد تسمع منه كلمة واحدة من دقائق القوم، فكان يشغل مجلسه وتلاميذه ومريديه في أمور الدين والعلم، فلا يترك لهم مجال الخوض في أمور الدنيا أبدا ولا أحوال الناس. وله عدة رسائل في أمور الدين والحث على عدم الخوض في أمور الناس. مما يذكر للشيخ الزاهد انه خصص وقت معين لتفقيه النساء، بيدي دروس للستات في الجوامع، تفقيه النساء في امور دينهن، فكان يعظ النساء في المساجد ويخصهن دون الرجال، ويعلمهن احكام الدين وما عليهن من حقوق الزوجية والجيران. ويقول الشعراني: عندي بخطه حوالي 60 كراس في المواعظ التي كان يعظها للنساء، وكان رضي الله عنه يقول: هؤلاء النساء لا يحضرن دروس العلماء ولا أحد من أزواجهن يعلمهن. كان الشيخ الزاهد دقيقا في اختيار المريد، فقد كانت مدة الاختيار تمتد سنة أو أكثر، بل أنها وصلت مع الشيخ الغامري إلى 10 سنوات. يقول السخاوي في هذا الموضوع: لما جاء سيدي محمد الغامري ليأخذ عنه الطريق وافق دخول القاهرة بعد العشاء، كان الشيخ الزاهد قد أغلق باب الجامع. فالغامري قال الغامري: افتحوا لنا. فقال الشيخ: نحن لا نفتح لجامع بعد العشاء. رد الغامري: إن المساجد لله. فقال الزاهد: هذا نفس فقيه، افتحوا له الباب. فلما دخل طلب مقابلة الشيخ الزاهد، فلما سئل عن السبب قال: أطلب الطريق إلى الله. فقال له الشيخ: ما أنت من أهلها، أنت مش من أهل الطريق. فقال: ببركة الشيخ أكون إن شاء الله، ببركة الشيخ أكون إن شاء الله أهلا لها. فتعرف عليه الشيخ فعرفه ولقنه الذكر، فجعله أولا خادما في الميضأة، لازم ياخد السلم من أوله، خادما في الميضأة، الميضة نقلوا إلى الوقادة اللي هي توليع النار في الجامع. مكث 10 سنين، ذات ليلة نام عن الوقود في الفجر المفروض على الفجر بيبقى الزيت خلص من فوانيس الزيت، فاتفض خرج له الشيخ الزاد فقال يا محمد، قال نعم، قال الشيخ أوقد للجامع. هنا يقول الشعراني أن الغمر جال بيده وحلق على الجامع فأوقدت مصابيحه كلها. دي تخريفة طبعا يعني، إنما إيه عايز يقولك أنه كان رجل من أولياء الله الصالحين عمل بإيده كده راح تنور. هنا اطمأن الشيخ الزاهد إن مريده قد وصل للطريق، أذن له بالسفر إلى بلبيس لكي ينتفع الناس به قائلا ما بقي لك إقامة هنا. أما مريد الثاني الشيخ مديان فقد جاء إلى الشيخ الزاهد بعد أن كان يوم، فكان الشيخ الزاهد يقول كل الناس جاءونا وسراجهم مطفأ إلا مديان، فإنه جاء وسراجه موقد فقويناه، يعني قلبه منور جاهز. أنشأ الشيخ الزاهد جامع وبنى عدة خلاوي وغرف لتلاميذه ومريدي. المقريزي بيقول إن الجامع ده بخط المقص خارج القاهرة، اللي هو خارج الحي المحصور بين باب الشعرية والفجالة ويعرف الآن بباب البحر. كان موضوعه كوم تراب، فنقله الشيخ أحمد المعروف بالزاهد وأنشأ موضوعه هذا الجامع، فاكتمل في رمضان 1416 تقريبا، وهدم بسببه عدة مساجد قد خرب ما حولها، وبنى بأنقاضها هذا الجامع. المقريزي برضو بيقول عند حديثه عن جامع الجاكي، عندما تعطل جامع الجاكي من ذكر الله وإقامة الصلاة لخراب ما حوله وحكم بعض قضاة الحنفية بيع هذا الجامع، اشترى شخص من الوعاظ يعرف بالشيخ أحمد الوعاظ الزاهد صاحب جامع الزاهد برضو بخط المقص، وهدمه أخذ أنقاضه فعملها في جامعه الذي بالمقص في أول سنة 1435. وقد أنكر عليه جماعة من العلماء أنه أخذ أنقاض المساجد الخاربة يعني لبناء مسجده، منهم الشيخ سراج الدين البلقيني الذي بالغ في الاستنكار. فالشيخ الزاهد قال هو بينكر علينا ايه؟ احنا عملنا ايه؟ فقالوا له عشان بتاخد الطوب بتاع المساجد الخراب تبني بيها جامع. فالشيخ الزاهد قال ببساطة كلها بيوت الله. علي مبارك بيوصف جامع الزاهد فبيقول جامع الزاهد في شارع سوق الزلك جنب منزل الشيخ العروسي على يمين الذهب لباب البحر، في 12 عمود من الرخام، 9 من الزلط غير عمودي المحراب، 4 أعمدة عليها الدكة اللي هي دكة المبلغ، وبها منبر وخطبة وله مطهرة ميضاء يعني وساقية ومنارة وشعائر مقامة وله أوقات ذات ريع. قد أقام الشيخ الزاهد عدة مساجد في القاهرة وغيرها غير هذا الجامع المعروف باسمه. لما حضرت الشيخ أحمد الزاهد الوفاة تطاول بعض المتصوفين وأذنوا الشيخ الشعراوي الجلوس في الجامع بعد الشيخ الزاهد، فجمعهم الشيخ الزاهد وقال أنا أقسم بينكم الميراث في حياتي لألا تتنازعوا بعدي. وقال للشيخ محمد الغمري يا محمد إن خيرك في الطريق لذريتك، ما لأصحابك منه شيء سوى الرشاش. أنا مش عارفة إيه الرشاش ده. المهم

مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177 500 250 333 0019.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحدة الظهر على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: مسجن أحمد ابن طولون بقى ده حكاية. بداية المماليك يمكن محدش كتير يعرف فيكم، بداية المماليك بدأوا في العصر العباسي. طولون اللي هو أبو أحمد اللي بنى الجامع ده كان مملوك تركي راح من تركيا هدية للخليفة العباسي. إذن اتولد أحمد ابن طولون في بغداد، حصل على التعليم العسكري ودرس الفقه والدين غير أمثاله من الجند الأتراك، ده كان في سكة تانية. جه على مصر في رمضان 8/6/868 قبل 9/6/9 دخول الفاطميين. استقدم معه بعض الجنود للدفاع عنه ضد ثورات محتملة، قالك في مصر ممكن ايه يحصل قلق. اشتهر بالتقوى والصلاح وحبه للرعية وكثرة تفقده لأحوالها سرا متنكرا. كان يعس ليلا في أنحاء الفسطاط والقطائع. بعد كده مصر استفادت بقى من حكم أسرة ابن طولون بعد ما استقل بيها ابن طولون عن الخلافة التركية والعباسية. ساد فيها الرخاء لأن أموال مصر وقتها كانت تنفق فيها بدلا من أن تحمل إلى دار الخلافة. قرر تأسيس مدينة القطائع 256 هجرية بعد ما جه بسنتين، تعتبر أول مدينة مملوكية أنشئت في وادي النيل في العهد الإسلامي، لأنها أصبحت في عهد ابن طولون مقر حكم مستقل لا يربطه بالخليفة العباسي غير التبعية الدينية. بنى على شكل مدينة سامراء في بغداد اللي نشأ بيها، فقد كانت مقسمة إلى خطط أو قطائع تضم كل قطعة منها جماعة من السكان حسب رابطة الجنس أو العمل، يعني قطيعة للسودان، قطيعة للروم، قطيعة للفراشين، قطيعة بمثابة الحي. الآن بنى الجامع بعد ما ضاق به الجامع الصغير اللي كان بيصلي فيه، وبعد أن من الله عليه بالكنز الذي وجده فوق جبل يشكر المعروف بتنور فرعون. دي بقى حكاية الله أعلم حقيقة ولا لا، اتقال إنه لقى كنز ذهب. طبعا هو لو كان حقيقي كان تبقى مقبرة ذهبية من مقابر المصريين القدماء. قالك في جبل يشكر، جبل يشكر كان معروف باسم تنور فرعون، التنورة. كويس، الروايات طلعت كتير أول القصص اللي اتقالت على هذا الكنز اللي مكنه من إقامة هذا الجامع الكبير وباقي المنشآت كالقصر والبيمارستان. وحط على البيمارستان نقطتين. بنى الجامع بعد أن ضاق به الجامع الصغير اللي كان بيصلي فيه، بعد أن من الله عليه بالكنز الذي وجده فوق جبل يشكر المعروف بتنور فرعون. يقال هذا الكلام، هم نفسهم كاتبين، تعددت الروايات والقصص التي قيلت عن هذا الكنز الذي مكنه من إقامة الجامع الكبير وباقي المنشآت كالقصد والبيمارستان. وأحكيلت عن البيمارستان لوحده. بنى الجامع بلا أعمدة على نمط جامع سامراء، كذلك المنارة الملوية أو الحلزونية. أنا طلعتها على فكرة، روح زور الجامع وتطلعوا المنارة الحلزونية دي جميلة جدا. قيل أن ابن طولون قال أريد أن أبني بناء إن احترقت مصر بقية وإن غرقت بقية. وقيل له أن يبني بالجير والطوب الأحمر القوي ولا يجعل فيه أعمدة رخام فإنه لا صبر لها على النار. ده الرخام ده من ضمن الحواديت اللي اتقالت. يعني الحقيقة إنه بناه على نمط المعمار في سامراء. دي أشكال معابد زرادشت المعروفة باسم الزيجورات. خدوا بالكم الحضارة هناك كانت داخلة في الصيني شوية. الزرادشتيين لما تم الجامع رأى ابن طولون في منامه كأن الله تعالى قد تجلى له، رأى القصور التي حول الجامع ولم يتجلى له الجامع، فسأل المفسرين فقالوا له يخرب ما حوله ويبقى قائما وحده. يعني كل مدينة القطاع دي هتروح في داهية وسيظل هذا الجامع لوحده. قال لهم طب من فين التفسير ده بقى؟ قالوا له من قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. حلو. فلو انت شفت في المنام كأن الله تجلى للقصور التي حول الجامع فهتدك والجامع هو اللي يقعد، يعتبر من الجوامع المعلقة لأن تطلع له من أبوابه الداخلية بدرجات دائرية طويلة يحيط بالصحن رواق في كل جهة، 4 رواقات في كل جهة من الجهات الأصلية، رواق القبلة و3 أروقة تانيين. في رواق القبلة 5 محاريب وظاهرة تعدد المحاريب هي لتعدد المذاهب. يوجد في الجامع محرابين من عصر الدولة الفاطمية عقب تجديدات أجريت للجامع في هذا الوقت. تقع المئذنة في الناحية الغربية وهي الوحيدة في مصر ذات السلم الخارجي، تم بناؤه في عام 265 هجري. اتصلح كذا مرة على مدى العصور من أيام الفاطميين للمملوكيين للعصر الحديث. بعد ما أتم بناؤه ابن طولون لم يقبل على الصلاة فيه المصريين، ودي بقى كانت مشكلة. تعددت القصص بأن مال الكنز هذا حرام وليس حلال، فقالوا له ده ماله حرام يا جماعة ما تروحوش تصلوا في الجامع بتاعه. الإشاعة مشيت في وسط المصريين تقول هذا الكلام. استغرب جدا جدا عن عزوف الناس، ناس أشاروا عليه قالوا له بص المصريين متعودين يصلوا الجمعة يطلعوا يلاقوا بيعين، يجيبوا بطيخة يجيبوا برتقال يجيبوا خيار. عمل فعلا أسوار جديدة حول الجامع وداخلها أسواق، وأقام ما يشبه الصيدلية داخل الجامع بها طبيب وأدوية لأي محتاج، ولم يفلح أيضا. أنا بقى شايفة إيه اللي عمل كده. بصوا، روحوا جامع ابن طولون بالليل وخلوا الناس تطفي الأنوار، شوف الجامع هيبقى مخيف إزاي، يبقى مرعب جدا، هو كبير جدا. لو بلا إضاءة في الشتاء من الساعة 5 انت متقدرش تصلي فيه المغرب ولا العشاء لانه ظلم جدا. طب ليه ما بيروحوش الجمعة؟ او ما تفهمش بقى، الرجل ما راحتش عليه. كان في جامع في السيدة صغنن جدا اسمه جامع لاشين السيفي، الناس في ايام الجمعة تبقى عليه بالضرب، وجامع ابن طولون هو فاضي. سبحان الله. أهل الصليبة والحلمية والسيدة زينب بيروحوا على لجين السيفي والخضيري وجمع السيدة زينب. طبعا أحكي لكم بقى على هي النبوءة اللي جات له إن كل دولتك اللي انت بنيتها دي هتتحرق وسيبقى الجامع. ده يدل على إن فلوسه ما كانتش حرام على فكرة، ده فضل كله اتحرق مع ده. هو الغريبة بقى كان انتوا لما تنزلوا تلاقوا لزق في الجامع من اليمين بيت أثري بتاع كريتلية، بيت الكريتلية أو جير أندرسون. البيت ده كان مكانه القصر بتاع ابن طولون، وكان بيطلع من القصر للجامع عن طريق ممر سري تحت الأرض يطلع بباب اتسد كله. طبعا في نفس الوقت كان عامل قريب من الجامع بيمارستان. البيمارستان ده يعني مستشفى، والغريب انه كان عامل فيها قسم للامراض العقليه. نزل في العيد قال لك ازور المستشفى، لابس جلابيه بيضه زي الفل، وبعد الذبح والبتاع راح على المستشفى. دخل على قسم المرضى العقليين لقى واحد بيقول له يا مولانا يا مولانا. قال له نعم. قال له عايز رمان. قال هاتوله رمان. قال له يومها ايه؟ رمان يا فاوي، رمان حاجة كده. جاب له الرمان قال له شكرا شكرا، ومسك الرمانة وقشرها وراح مطلع ايده بره الاسياخ الحديد ودب ضربها في وشه. لكم ان تتخيلوا الرمان والجلابيه البيضة مع الرمان الاحمر. الناس طبعا مسكوا مجنون هتعمل له ايه ولا تقدر تعمل له حاجه. طلع يجري وقال لك توبة لو دخلت الهبابه دي تاني ابدا. كانت المره الاولى والاخيره اللي يزور فيها البيمارستان. بس يذكر له الحقيقه انه اول من بنى بيمارستان في مصر اللي بعديه كان المنصور قلون. ده موجود لغايه دلوقتي. مكان المستشفى جزء صغير عاملينه مستشفى امراض العيون في ألوان. ده برضو كان حكاية. كان في رعاية فاقدي العقل بالمجان وكان في كل التخصصات وكان شغلان. عمل لكم حلقة عليه كان حدوتة جميلة جدا. يعني كده خلصنا من بيمارستان أحمد ابن طولون. نطلع فاصل.

0: 50 شاي مع الدكتورة لميس جابر.
1: احكي لكم بقى على جامع حكايته ظريفة جدا. جامع المؤيد شيخ ده السلطان 28 من حكام الترك والرابع من المماليك الجركس، اصله من مماليك الملك الظاهر برقوق، اشتراه وعمره 12 سنة ورقاه جعله خاصكيا اي حرس الخاص، ثم ساقيا، ثم امير عشرة، ثم امير المحمل والحج. اتولى حكم مصر في 815، كان اتسجن وقتا كان اميرا في سجن عرف باسم خزانة شمائل. خزانة يعني سجن. اتسجن في السجن ده وقاس فيه من الشدائد مما جعله ينظر نادرا إن جاه الله تعالى من هذا السجن لا يبنين مكانه مسجدا. بيقول الجبرتي انه كان اللي بيموت بيدفنوه في أرضية السجن، فاللي بيقعد بيبقى جثث، روايح جثث مرعبة يعني، حشرات شيء قاتل. خزانة شمائل دي بقى بجوار باب زويلة على يسار من يدخل منه الى داخل القاهرة من تحت الربع، يعني وانت جاي من تحت الربع تبقى على شمالك وانت خارج على يمينك. اسم السجن يعود الى الامير عالم الدين شمائل والي القاهرة ايام الملك الكامد محمد ابن الملك العادل، وكانت من اشنع السجون واقبحها منظرا، يحبس فيه كل من وجب عليه القتل او القطع من اللصوص وقطاع الطرق ومن يريد السلطان اهلاكه من المماليك واصحاب الجرائم العظيمة. مماليك قام مماليكه على الامير منطاش الذي سجن المؤيد، تغلبوا عليه واعادوا المؤيد شيخ مرة اخرى الى الحكم، فبدأ فورا في هدم خزانة شمائل زي ما وعد. يقول لك بقى وجد بها من رمم القتلى ورؤوسهم الشيء الكثير، واشترى قيصارية الأمير سنقر الأشقر، كانت ملازق جنب الجامع لازق فيه عدة بيوت، وأقام المسجد الذي استمر العمل فيه من 818 هجرية إلى 824، بلغت تكاليفه 70,000 دينار. ركب على باب الجامع مصرعان من الخشب المصفح من نحاس المكفت، نقلهم من مدرسة السلطان حسن، هو سلكهم من مدرسة السلطان حسن، يعني نشلهم يعني سرقهم، لأن البابين تحفة التحف. ما عرفش هيئة الأثار ما رجعتهمش ليه، يعني البابين الجامع بتاع المؤيد شيخ والباب بتاع الناصر حسن ابن ناصر ابن قلبون ارتفاعهم 60 متر، لا ارتفاعهم 6 أمتار، اتزخرفوا بالنحاس زخرفة محفورة وبارزة وكفتة اسم السلطان حسن عليها بالذهب. التكفيت يا جماعة أنا مرة كنت قلت لكم لو زخرفت الخشب يا بالنحاس يا بالفضة، ده اسمه الكفت او التكفيت. يقول لك ده فلان ده يعرف الكفت لان صنعته صعبة. اتكفت اسم السلطان حسن عليها بالذهب، والسبب في نقل هذا الباب ان السلطان برقوق كان قد سد مدرسة السلطان حسن، فكان الباب غير منتفع به. المؤيد شيخ اوقف قرية قها بالقليوبية كلها على مدرسة السلطان حسن مقابل هذا الباب، يعني اداهم قرية قافة القليوبية خيرها كله، الضرائب اللي طلع منها والخير اللي طلع منها كله أوقفه على مدرسة السلطان حسن مقابل هذا الباب الرهيب. مما يذكر عن ورع الملك المؤيد شيخ وتواضعه أنه أمر الخطباء عندما يدعون للسلطان على المنبر يوم الجمعة أن ينزلوا درجة حتى لا يكون ذكره في الموضع الذي يذكر فيه اسم الله واسم نبيه الكريم، يعني مش من مكان الخطيب ما تيجي تتكلم تدعيه وتنزل سلمة عن ما كنت واقف بتدعي لله ولرسوله. وقد بني الجامع ملاصقا لباب زويلة ولسور القاهرة. ولذلك البرجين بتوع الجامع اللي هما المدنتين منارتين في منتهى الرشاقة والجمال، كل واحدة ثلاث طبقات، حطهم فين؟ على الباب بتاع زويلة. يعني الناس فاكرة ان ده الباب، دول المدنتين بتوع الجامع. رمموا احمد باشا والي مصر عام 1690، وعهد الخديوي اسماعيل جددت وزارة الاوقاف وجهاته الثلاثة سنة 74 كمان، ايام الوزير فاروق حسني اعيد ترميمه مع شارع المعز، ووضعت ثلاث لافتات على درجات السلم الصاعدة الى سطح الجامع تحدد المبنى بالنسبة لسور القاهرة. ده بقى انا دخلته واتفرجت على اللوح البلاستيك الشفافة وتحتها مكتوب الآتي: انت الان داخل القاهرة الفاطمية، لان انت طالع السلم حلزوني لغاية المدنتين الاولانية. انت الان داخل القاهرة الفاطمية. التاني: انت الان فوق سور القاهرة الفاطمية. التالتة: انت الان خارج القاهرة الفاطمية. يعني الجامع اتبنى على السور، جزء منه جوه القاهرة الفاطمية وجزء خارج القاهرة الفاطمية. على فكرة جميل جدا، لو رحتوا زرتوه هتتفرجوا على إعجاز وترميم مفيش كده. يعني تهيألي كده حلقتنا خلصت. كده أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله على كل خير، وللأسف مفيش رسائل لأن الحلقة مسجلة. إلى اللقاء الجمعة الجاية إن شاء الله على كل خير.
2: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته. أنا مش قد الحب ولا قد أتعابه، أري مين اللي جابه هالحب يلي مش وقته. قالت قالوا وك عم تسمعني.

0: حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار بالبلاد، حيث أعرب الرئيس السيسي عن حرص مصر على مواصلة دعمها للبلد الشقيق، مشددا على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، ومجددا موقف مصر الداعم لكافة الجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني. من جانبه أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدور المصري الداعم لاستقرار اليمن ووحدة أراضيه، مثمنا المواقف المصرية الثابتة تجاه بلاده. مصر أدانت بشدة إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة. وشددت مصر على رفضها القاطع لهذه الاعتداءات وتضامنها الكامل مع أمن المملكة باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري، كما أعلنت دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على سلامة أراضيها وسيادتها وأمن مواطنيها. وزير خارجية بدر عبد العاطي شارك في مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الخارجية وتحالف الأمم المتحدة للحضارات، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تهدف المذكرة إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش والتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية، كما تشمل تنظيم الفعاليات والبرامج الثقافية والتدريبية المشتركة. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي صرح بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه اتخذ قرارا نهائيا بمنح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج صواريخ باتريوت محليا. كانت كييف قد طالبت حلفائها بتزويدها بمزيد من الصواريخ الاعتراضية، كما سعت للحصول على ترخيص لإنتاج صواريخ باتريوت، وذلك لتعزيز قدرتها على التصدي للهجمات الروسية. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء طرح 18 سلعة جديدة بفروع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار، ليرتفع إجمالي السلع المطروحة من 12 حاليا إلى 30 سلعة. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10:00 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف ضيفي العزيز الزميل محمد صابر مسؤول الملف الأمني والمروري لراديو 90 90. محمد أهلا بك.
2: أهلا يا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا بسيادة المستمعين الكرام.
1: في البداية لو تطلعنا بمزيد من التفاصيل عن آخر تحديثات الخطة الأمنية والمرورية لتأمين استعدادنا لهذا اللقاء وهذه المباراة.
2: بالفعل طبعا زي ما حضرتك أشرت يا أستاذ مازن، إحنا وزارة الداخلية بدأت تنفيذ الخطة على أعلى مستوى، الخطة الأمنية لمباراة اليوم منتخب مصر أمام نظير الأنجولي والمقرر إقامتها في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات القارة المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية متمنيين الفوز لمنتخبنا الكريم. وتضمنت هذه الخطة انتشار الفرق والخدمات الأمنية بمحيط استاد القاهرة وعلى المحاور المؤدية إلى مناطق استاد القاهرة ولتأمين الجماهير وتنظيم عملية الدخول ومنع حدوث أي تكدسات، إلى جانب أيضا تأمين اللاعبين والأجهزة الفنية وطاقم التحكيم والممرات المؤدية إلى غرف الملابس. شملت أيضا الخطة والإجراءات الأمنية وتفعيل البوابات الإلكترونية بمنافذ الدخول وتفتيش الجماهير لمنع دخول أي ممنوعات مع الجماهير، مع تنظيم حركة الجماهير داخل الاستاد وتوجيههم إلى المدرجات والمقاعد المخصصة لهم. كذلك أيضا شملت الخطة المرورية بالتزامن مع الخطة الأمنية تكثيف الخدمات المرورية على الطرق والمحاور المحيطة والمؤدية إلى استاد القاهرة للعمل على تنظيم حركة السيارات والتعامل مع أي كثافات متوقعة مرورية تنتج نتيجة توافد استاد الجماهير قبل انطلاق المباراة. وتشمل أيضا هذه الخطة المرورية تعزيز التواجد المروري بمحيط الاستاد والمحاور الرئيسية القريبة من الاستاد ومتابعة الحالة المرورية من خلال غرف العمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بصورة مستمرة مع تدخل السراء للتعامل مع أي تكدسات والحفاظ على الحركة المرورية وانسيابة الحركة المرورية خلال دخول استاد الجماهير وخراج خلال عودة أو خروجهم. كما أيضا تركزت الخطة على تنظيم وصول الجماهير إلى محيط الاستاد ومنع الانتظار العشوائي الذي يؤثر على الحركة المرورية مع تكثيف الخدمات خلال فترة انتهاء المباراة وخروج الجماهير لتسهيل حركة السيارات ومنع أي تكدسات على الطرق المحيطة لمناطق استاد القاهرة. ما زالت حتى الآن الحركة المرورية والطرق المؤدية لمحاور استاد القاهرة القادم من مناطق الجيزة متجه لمناطق القاهرة وجاي من كافة المحافظات الطرق المؤدية إلى استاد القاهرة الحركة المرورية فيها بتشهد انفراجة وانسيابة مرورية. هنتجنب فقط لغير هو محور صلاح سالم اللي بدأت تتوافد فيه بعض الكثافات في منطقة استاد القاهرة عند محور صلاح سالم. بيفضل ان احنا بنسبق محور النصر. كوبري اكتوبر الاحيان في النهاردة تعتبر اقل من معدلاتها عادة اعلى مناطق شرق القاهرة. بيفضل ان نستخدم المسطحات الارضية عن الحركة المرورية داخل محافظة القاهرة بصفة عامة. بعض الكثافات اللي بدأت تتوافد في اللي جاي من كورنيش النيل عند منطقة رود الفرج والساحل المتجه لمناطق وسط البلد هو شارع شبرا الرح نستخدم امتداد احمد حلمي على كوبري الازهر. بعض الكثافات المرورية المتجه لمناطق العتبة والموسكي ومناطق بين السورين الرح نستخدم نفق الازهر. اما باقي الكباري وباقي الحركة المرورية وقطاعات الطرق الدائرية وكافة الطرق والمحاور المؤدية المداخل ومخارج القاهرة الكبرى ما زالت بتعمل بشكل طبيعي. الإدارة العامة لمرور القاهرة برضه يا أستاذ مازن فعلت الخط الساخن اللي هو رقم 136 رقم 136 للاستفسار عن الحركة المرورية قبل بدء أي رحلة أو في حالة قابلتنا أي أعطال أو لا قدر الله حوادث جسيمة داخل محافظة القاهرة ومحاور محافظة القاهرة بيرجى الاتصال بهذا الخط وبيتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة أي أسباب تؤثر معنا على سير الحركة المرورية.
1: الزميل محمد صابر المسؤول عن الملف الأمني والمروري للراديو 9090 أشكرك شكرا جزيلا.
2: شكرا أستاذ مازن مرحبا دايما وشكرا للأستاذ والمستمعين الكرام تحياتي.
1: مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 9090 هواها.

يا مساء الخير، يا مساء الفل، يا مساء السعادة على كل اللي بيسمعونا على الراديو 90 90. وهابي ويك اند كله بالأغنية يفك. دايما بكون معاكم إمام مختار كل يوم خميس وجمعة من الساعة 7 للساعة 9، وأجمد الأغاني والشعبي والمهرجانات والشهيصة والمود العالي جدا جدا جدا بيكون معانا احنا بس على مدار الساعتين في كله بالأغنية يفك. حاجة مضايقاك هتقول، حاجة مقريفاك هنفكها، حاجة أفلاك هنشهيصها، أي حاجة بص في الكوكب على مدة الساعتين ابعت ونفس وقول وإحنا معاك وكله بالأغنية يفك. وزي ما دايما بقول وكنت دايما بقول الكلام ده، إن اسم البرنامج مجاش من فراغ، يعني ورشة إعداد كاملة وتفكير عشان نختار اسم يليق بالخميس والجمعة والويك أند، وإزاي نخلي الناس مبسوطة. فاكتشفنا كلنا، يعني كل الجروب اللي كان قاعد بيفكر وبنكرر إن الناس بتبقى محتاجة تسمع أغنية تخليها تفك. وكلنا على كده، اسرح كده بخيالك معايا كده، هتلاقي نفسك ساعات بتبقى متضايق قوي وقافل وعندك مشاكل، وفجأة مثلا تفتح الراديو تلاقي أغنية أنت بتحبها، يعني أغنية كل ما تسمعها تلاقي نفسك بترقص عليها، تلاقي راسك بتتهز كده وابتدت الابتسامة تترسم على وشك، فابتدى الموضوع يختلف. فمن هنا بقى قلنا كله بالأغنية يفك، لأن مش أي أغنية دلوقتي. كل الأفراح، بصوا بقى، من الفرح اللي في الحارة، في الحارة المصرية الشعبية بتاعتنا اللي هي الزينة اللي في الشارع دي والكراسي والنصبة، لأغلى أفراح في أغلى أماكن كلها هنا وهنا اللي بيتفقوا عليه الأغاني الشعبي يعني ما فيش حاجة اسمها كلاسي، إن لا، أغلى الأفراح بي بي بي بيحيوها مطربين الغنى الشعبي، وأقل الأفراح إمكانيات مادية أقصد، يعني لكن الناس كلها قد الدنيا فوق راسي، لكن بتكلم على الإمكانيات المادية. لو حتى عامل خيمة وحاطت كراسي فأنت بتشغل الأغاني الشعبي. فالشعبي ده في دمنا من وإحنا صغيرين لآخر يوم في عمرنا، بيفضل الأغاني الشعبي دي هي اللي بتغير المود وهي اللي بتخليك تشهيص. فكله بالأغنية يفك، لازم كان يبقى معاكم كل خميس وجمعة عشان يبقى في الويك اند ونفك كلنا مع بعض. يلا بينا، يلا مسي على كل حبايبي. طبعا يوم الجمعة دايما بيبقى يوم مفتوح، يعني الإهداءات، عيد ميلاد، فرح، خطوبة، إيه اللي مضايقك، عايز تسمع إيه يعني هتسمعوا دايما الجملة دي، انت ايه اللي مضايقك، طب تحبي تسمعي ايه، يعني النهاردة انا جاية طبطب على اللي عمله الخميس، يعني الخميس اللي حصل فيه النهاردة جايين نطبطب يعني. اوكي يلا بينا دلوقتي، انا هقرأ الواتساب، ها، فيعني ايه ننجز في الرسائل، والرسائل صغيرة. هو ده اخر اسبوع ولا ايه، ايه الشجن ده كله؟ لا والله لسه ما عنديش تعليمات، بس مش اخر اسبوع ان شاء الله لا خالص، بس حبيت يعني دايما عندنا ناس جديدة بتدخل كله بالأغنية يفك، دايما في ناس بتسمع لأول مرة، فحبيت بس أحكي لهم قصة كله بالأغنية يفك. أبو إياد وصل، وحشتينا والله يا وحش الكون، أحب أرحب بعم رأفت وأقول له من أول مكانك في المصنع، وأحب أرحب برضو بالأسطى ملاك وأقول له منورنا، إحنا ملوك السواري شبرا مصر، أحلى رجالة في مصر، ملوك المصانع، احلى مسا عليكي، ثانك يو بجد، مرسي على الكلام الحلو، كباكة معاكي، واحب امسي على الاستاذ حسين حتيتة وعم محمد سعد ومحمد حسين، واحلى رجالة، ثلاث اسماء بس يا رجال، حسين من الزاوية الحمراء، من الزاوية بمسي على مصطفى وسيد ومحمد سعيد.

أحب الثقة بالنفس تعلى، اهديها لنفسك، انت نفسك أولى بالأغنية. واهديها لغيري ليه لما ممكن اهديها لنفسي. اهداء لسعيدة وخطيبة شريف واللوست عبد العظيم، موقف سيدي جابر، أحلى اسكندرانية في الدنيا كلها. مساء الخير يا إيمو بلادن، بيمسي عليكي ومسيلي على اللوست عبيدة عبيدة، وعايزين نسمع امسك حرامي دياب. اكتبوا الأغاني بقى لسته كده، وحد يكتب لي الأغاني كلها. أنا محمد كررتي، مساء الخير عليك وعلى الدكتور يحيى، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. طبعا في رسالة صفحة كاملة فاستحالها أقراها، دي آخر الموبايل 7-8 7.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين ساعتين جامدين.
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90.

0: 90 90.
1: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90 90.
2: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10:00 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. إيطاليا تواجه بلجيكا وتركيا تلعب أمام فرنسا في 10:45 مساء ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. الضغوط تتصاعد على الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما دعا دوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة من أبرز الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا إلى إصلاح نظام الحوكمة في الفيفا عقب فشل خطة لبيع حصص في بطولة كأس العالم. وأخيرا الزمالك يفوز على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42-17 بالدور الرئيسي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد.
1: صوت الملعب على الراديو 90 90. الراديو 90 90.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية انتل

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.

ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90-90. والنهاردة الجمعة أجازة سعيدة لكل اللي بيسمعوني. النهاردة رايحين على فين؟ نازلين بقى بيت العيلة، اتغديتوا فين؟ ناويين تخرجوا تروحوا فين؟ هتتفرجوا على الماتش مع مين؟ النهاردة يوم كده لطيف والأجواء بره في الشارع، الجو حلو، يعني الجو إحساسه كده اللي هو ما قبل الشتاء، تحس أنت ممكن تنزل، ما فيش حر، ما فيش شمس، ما يعني الجو لطيف جدا جدا جدا. بمسي على كل حبايبي اللي لسه فاتحين الراديو حالا، وانت دلوقتي بتسمع كله بالأغنية يفك. النهاردة يوم الإهداءات، يعني كل اللي نفسه في حاجة هيقولها، وكل اللي نفسه يسمع أغنية هنشغلها. في رسالة من إريني عامر: تزعلك الدنيا وتفرحك إيمان مختار. مساء الفل لأجمل إيمي، وحشتيني بجد كتير، وسمعيني أجمل أغنية لميشيل جوزي وحبيبي وصاحبي. الله عليك يا إيريني، يا السلام، ده احنا نسمع ميشيل أحلى أغنية، ده انت أول مرة تبعتيلي، عيني ربنا يخليهولك يا رب ويسعد قلبك. في كمان: هاي يا إيمي عاملة إيه، وحشتيني وما قلتيش رسائل مبارح. مين بقى اللي ما قلتش رسائل مبارح؟ نهى. انا نهى، عيد ميلادي. انت نهى صح كده، انا طلعت الامبارح بقى يا استردية اهو قدامي. وانت يا ايمان برج الحوت ولا الجوزاء ولا العذراء؟ الله على كلامك وحكمتك، تسلم بقك حبيبتي. كنت انت طالبه شيرين يا ليل او محمد محي وشيرين. بهديها لماما وليكي وكل المستمعين والكل اللي انا بحبهم، وبهديها لاخواتي. مرسي على كلامك الحلو. مرسي على كلامك الحلو عمر يا نوع، مرسي. حاضر هجيب لك شيرين، حاضر. في كمان من وراء استاذ ايمان: انا سحر سيد هتفرج على الماتش في البيت، نتيجه الماتش ان شاء الله 2-0، وعايز اسمع يا حبيبنا الحكيم، وبهديها ليكي وكل المستمعين والحفيدي انس وزوزو. انس وزوزو وابني اسلام، حاضر. الأغنية دي حكيم وحودة صح كده؟ ماشي. حاضر. الجو جميل، وخاصة كنت في بورسعيد، وخاصة لو كنت في بورسعيد. مساء الخير والسعادة، محمد علاء من الزقازيق. ازيك يا محمد، وبعت لنا الصورة دي، الزقازيق ولا بورسعيد؟ اعتقد دي بورسعيد. حلو، ده حلو المشاركة بالصوت والصورة والكلام، يعني احنا معاكم في كل الأجواء يعني، ودايما الراديو 90-90 معاكم في كل حاجة، صوت وصورة. رايح اتفرج على الماتش مع خطيبتي ميرفت، بحبها قوي. ماشي، ركز ركز مع الماتش يا بابا، ركز مع الماتش، ميرفت موجودة. ادعي من قلبك عشان نكسب. انا محمود من الزاوية الحمراء، بمسي عليك يا أستاذة إيمان مختار من مصنع أدوات رياضية. بمسي عليكي وانا لسه اغنيه لمحمود الليسي. ماشي، وبيمسي كمان على رضوى، عيني حاضر، اصل المسا كتير فانا باخد اخر مسا. ايه رايك؟ حلو قوي الشغل ده. بصوا ايه رايك، دي بيبعتولي منتجات المصنع عشان الناس اللي بتسمع تبقى عارفه، يعني لان الحمد لله يعني معظم مصانع وورش مصر بتسمعني وبتسمع كله بالاغنيه يفك. فحلو قوي ده، حلو قوي قوي، وابتدينا نهتم بالفنش، وابتدينا نهتم بالديزاين ازاي يبقى ترندي، يعني يبقى ماشي مع الذوق العام. جميل قوي قوي قوي، حلو قوي. دي باب الشعرية، حارة سوق البار. انا واحد ايه ده. ماشي، في كلام كتير بس اهم حاجه ان الشغل كويس بتاع الورشه. حاضر. احمد ابراهيم: مساء الفل عليك يا استاذه ايمان، عايز اسمع احمد شيبه. حاضر يا ابو حميد يا غالي. مساء الخير استاذه ايمان حبيبه قلبي رضا، واي اغنيه لحسن الاسمر كلينا قمر. يبقى حسن الاسمر النهارده ان شاء الله يبقى معانا. باقي الناس زعلانه مني، عم هاني وعم ثابت ورضا وباسم وعم خالد، وعلى فكره ام احمد زعلانه مني جدا. ليه بس ام احمد زعلانه مني ليه؟ انا جيت جنبها في حاجه، مالك يا ام احمد زعلانه مني ليه؟ ما
مساء الورد والفل والياسمين. انا عبد الرازق من المنيا وبمسي على العم طارق صالح المنيا واهل المنيا وصعيدة مصر. احلى مساء عليكم كلكم. الماتش الساعة 10 وان شاء الله هنكسب وعايزين اغنية والله وعملوها الرجالة. حاضر. انا لسه كنت بفكر في اغنية كده تدينا طاقة ايجابية كده للماتش، بس بعد ما نسمع انا بطل السوق وده الميشيل عشان ايه دي سبيشال ريكوست من مراته. يلا بينا حضر لكم حاجة الماتش. حاضرين 010-499-4 ده الواتساب وتليفوننا 218-10-8-66 ونبتدي نفتح التليفونات تليفونات عشان خطر عشان ناخد تليفونات تليفونات نتكلم دقيقة يعني عشان تشجعوني ياخد تليفونات

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: ولسه معاكم إيمان مختار وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. والنهاردة الجمعة، تاني بقول أجازة سعيدة وهابي ويكند لكل اللي بيسمعونا، وكل طلباتكم مجابة النهاردة. أي أغنية بتخليك تفك، أي أغنية بتخلي مزاجك رايق، أنا موجودة عشان أشغل الأغنية ونفك كلنا. طيب معنا أول تليفون شقه من الزاوية. ألو،
2: السلام عليكم يا استاذ.
1: عليكم السلام، ازيك يا شقه، اخبارك ايه؟
2: انت نورت المصريين كلها،
1: ربنا يخليك يا رب،
2: ربنا يعلي مقدارك.
1: امين يا رب، شكرا.
2: ويخليكي لينا ويخليكي بهجه في بيوت المصريين وفي الشعب المصري يا رب بحقها النبي.
1: الزاوية كلها بتسمع البرنامج
2: يا أستاذة. الزاوية والشرابية والويلي ومسترد والخصوص والأليوبية والسعيد وصهاب ومصر، مصر كلها بطوائفها بتسمع حضرتك وبتحب حضرتك وبتبلغك رسالة. بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى أستاذ أمير، لو حد بني آدم بيبلغ سيدنا جبريل، ويا بخت اللي ربنا يحبه يقول لسيدنا جبريل، يبقى الأرض كلها تحبه.
1: ربنا يخليك يا رب،
2: والناس كلها تحبك. وانت انسانة قلبك عطوف
1: الحمد لله،
2: وقلبك مليان رقية ومليان رحمة ومليان انسانية بجميع الاطواف.
1: ربنا يخليك يا رب.
2: والله انت بنت مزبيرو، انت بنت التلفزيون المصري، انت بنت مصر الصدقة بالامينة.
1: انا بنت مصر، انا ضد الكسر.
2: لا، انت ضد النفاق.
1: ايوه.
2: انت ضد الرياء.
1: تمام.
2: انت محبه للناس، وخلي بالك، انت قلت لي كلمه، قلت لي يا جبل ما يهدك ريح، وانت يا جبل ما يهدك ريح، اقف قدام المرايه وقول انا امان مختار. انا اللي جاي بقى على راي الراجل الطيب اللي كان بيكلمك البارح، بيقول لي كابل تابوكي.
1: أيوة.
2: الراجل ده يعني الراجل ده كتر الف خيره وشقه بيدوله تحيه، اللي هو اداكي لقب فعلا انت بنت ابوكي.
1: ربنا يخليك يا اشرف.
2: والزاويه الحمراء، الشرابيه، باب الشعريه، الضرب الاحمر، الجماليه، خان الخليلي، الدنيا، الاليوبيه، الزاويه الحمراء، كلها مشغلاكي. وكل واحد بص بقى الجمال بتاعك، يعني انا معدي لقيت واحد قاعد بعياله في قلب بيته ومعاه اسرته الجميله وقاعد بس بيفرفش مع حضرتك ساعه.
1: الله، بجد بجد فرحتني.
2: ما في نعمه لما انا، والله العظيم ويشهد الله، الناس كلها بتستنى الساعتين دول، لان كل واحد خلقنا الانسان في كبد.
1: الله عليك بجد.
2: لما يعني الاقي ربع ساعه ولا الاقي ساعه ولا الاقي ساعتين مع السندريلا بتاعتنا، ويبقى دي النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى ادانا زمان
1: حقيقي. يعني سلمني عليهم جميعا وقول لهم ان انا هم بيسمعوني دلوقتي، بجد انا بحبكم كلكم والله العظيم.
2: الدوله الحمراء كلها وكل محبينك اللي بيبعتوا لك رسائل وبيكلموكي، كل الناس بتحبك، والشرابيه والويلي والزاويه والحدايق ومسترد والضائر وكل واحد حاطط الراديو وقاعد منعنش نفسه مع السندريلا بتاعتنا.
1: راديو 90 90 من اول شوارع مصر كلها.
2: كله مروق شوارع مصر، ويشهد الله اللي الاستاذ عبد الفتاح مصطفى احسن اختياره في انسانه صدقت مع هدف الله تبارك وتعالى عليه في لسانها اللي داخل بيوتنا.
1: الله يخليك، تسلم لي يا رب.
2: لسانها اللي داخل بيوتنا، لما تبقى عيله قاعده بتسمع كلمه حلوه من مغني ومن مذيعه حلوه، ما ده النعمه بتاعت ربنا اللي ربنا انعم علينا بها يا استاذ.
1: كفايه شكر فيا بقى، عشان انا كده انا اتخنقت من نفسي.
2: عاوز اقول لمستمعينك هنيئا عليكم، هنيئا عليكم كلكم، عم مايكل اللي ما نستيش عليا والناس المحترمه دي كلها، هنيئا عليكم الاستاذ ايمان مختار.
1: ربنا يخليك. قول لي بقى، انت استنتج ايه الماتش بتاع النهارده؟
2: لا ان شاء الله مصر امينه يا استاذ،
1: ان شاء الله يا رب.
2: وبعدين احنا معانا مدرب عظيم اسمه الكابتن حسام حسن،
1: ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله. وهو طالع من برضه من ضلع كويس، الاستاذ الكابتن محمود الجوهري.
1: طبعا تاريخ
2: النهارده مصر هتسجل ان شاء الله وهتعمل تاريخ.
1: يلا بينا بقى كلنا نشايس في والله وعمليه الرجاله. يلا بينا. شكرا يا شيخ على تليفونك، وشكرا لكل حبايبي وكل كلامكم حلو جدا جدا جدا جدا. عايزين كده اجواء فيها طاقه حلوه، عندنا ماتش مهم النهارده واحنا بنحب الكوره، فما بنصدق نلاقي ماتش ونجتمع.

0: يلا قولوا لي هتتفرجوا على الماتش فين؟
1: مصر.
0: في البيت ولا مع الصحاب؟ عملوها الرجال. ان شاء الله هيعملوها الرجال النهاردة الساعة 10 بالليل توقيت الماتش. مصر كلها قدام التلفزيون بتشجع مصر من قلبها. جاي في بالي ان انا اسمعكم سلكة بقى، يعني هي حلقة سلكة كده ما شاء الله من البداية. يلا بينا هنسوق الدنيا عنا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن، كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، مجددا موقف مصر الداعم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي ثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه بلاده. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تتناول الكلمة رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تتناول ثوابت السياسة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في منظومة الأمم المتحدة. وزير خارجية بدر عبد العاطي أجرى في نيويورك لقاء إعلاميا مع شبكة CGTN الصينية. تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، إلى جانب التطورات المرتبطة بالحرب الإيرانية وتداعياتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام جدد مطالبة بلاده بوقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا سلام للإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين، مؤكدا ضرورة استكمال المفاوضات الجارية برعاية أمريكية للتوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان لكامل سيادته. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ مبادرة تخفيض الأسعار، ليرتفع إجمالي السلع المطروحة من 12 حاليا إلى 30 سلعة. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10:00 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ولسه مكملين وكله بالأغنية يفك على الراديو 90 90. ولسه معاكم إمام مختار وهابي ويكند لكل اللي بيسمعوني. وقولوا لي عايزين تسمعوا إيه النهاردة الجمعة، أنا عارفة أجازة. لازم نسمعها، حاضر. في أغاني كتير بس في أغاني مش عندي، فيعني في بوست كمان مبعوت لي على الراديو 90 90، يعني بلوجو الراديو حلو قوي. مين اللي بعته؟ مفيش أسماء، ياريت آخر التليفون 311. الراديو 90 90 وحطت عليه تاج يا رب دايما الراديو في المقدمة. في كمان هنتفرج على الماتش في الورشة، أيوة عشان تشجعوا وتدعوا من قلبكم، حلو ده. في كمان تايتان
1: استاذ ايمان، تحياتي لحضرتك. انت لسه بتسالي بتقول الزاويه كلها بتسمعنا، قولي مين ما بيسمعنيش. انت بصراحه حاجه مميزه كده، حاجه كده كده فرحه حلوه كده بتجينا ايه خميس وجمعه كده. معاك ياسين تاكس العاشر من رمضان، احلى مسا عليك. سمعنا حاجه العباس
0: عيني. عيني يا ياسين والزاويه واهل الزاويه على راسي من فوق، احلى حاجه ان انتم مبسوطين معانا. كنت في بور فؤاد في بورسعيد طبعا، ايوه انا قلت ايه دي شكلها بورسعيد. سلم لنا على كل اهلنا في بورسعيد، ومبسوطه ان انت بتسمعني. احلى مسا عليك يا استاذه ايمان، مسيلي على نفسك وعلى شق، وقولي له الف سلامه عشان هو تعبان بقاله اسبوع. الف مليون سلامه يا اشرف. في كمان ممكن اعمل لك ايه الحسن الاسمر ورحمه محسن ورضا البحراوي، دول ثلاث رغبات. تنسيق الثانويه العامه، حاضر. في كمان نودي، تعالي.
2: يا مساء السعاده والروقان على احلى ام في الدنيا كلها. احنا كلنا بجد مستمعين 90 90 بنشكرك يا احلى ايمو في الدنيا كلها. خميس وجمعه بتسعدينا وبتفرحينا وبتغيري مودنا. بصي 180 درجه، ربنا يفرحك بكل اللي تتمنيه ويبارك لك ويحبب فيكي خلقه ويرزقك السعاده والهنا والفرحه. والسنه الجايه تكوني على جبل عرفات يا رب يا ايمو. انا بحبك كتير كتير كتير وكل الاسكندرانيه بيحبوكي. بصي من اول ابو قير لغايه ستانلي كامبشيزار كلنا بنحبك، وان شاء الله النهارده منتخبنا هيفرح قلوبنا وتكمل فرحتنا بيكي وبمنتخبنا.
0: الله عليكي الله عليكي يا نودي، تسلمي لي على كل كلامك الحلو. مرسي مرسي والله، مش عارفه اقول لكم ايه. طيب تحبوا تسمعوا بقى ايه؟ بما ان كابوريا بيمسي عليكي والصناعيه كلها بتمسي عليكي، يوم الجميل. ازيك يا كابوريا، اخبارك ايه؟ وسلمي على كل الصناعيه اللي معاك. عايزه اسمعكم حاجه، انتوا قلتوا عايزين عبد الباسط، يا حسن الاسمر، يا رضا البحراوي، صح كده؟ طيب تسمعوا ايه رضا البحراوي؟ كان انا بجيبها لكم على الهوا. اسمعوا ايه رضا البحراوي؟ عايزه اسمعكم اغنيه يعني ايه تكون روشه، يعني ما تبقاش حزينه، ما تبقاش حزيني. في اغنيه لطيفه كده ما سمعتوهاش انتوا كتير، رضا البحراوي وحماده مجدي، اتقى الناس في البلد. تعالوا كده نسمعها، ولو عايزين اغنيه تانية اجيبها لكم برضو، يعني عينيا حاضر. نسمع بقى رحمه محسن ورضا البحراوي، يلا بينا. اوامر طلباتكم، اوامر، يلا بينا. كان دايما بتبعتوا انتوا على نبح الصوت 010 490 90.

كل الطلبات مجابة النهاردة. هنسمع بقى أحمد شيبة أنا مش فاضلكو. يبقى احنا كده سمعنا أحمد شيبة، بعد كده هنسمع الليسي عمر كمان، وبعد كده حسن الأسمر، وبعد كده عايزين ايه تاني؟ يلا كل اللي عايز يسمع أغنية يبعتلي على الواتساب 010-499-4 وتليفوننا 218-10-866 والأسم أس على 199-9. عايزة كمان أقول لكم لو عايزين تشوفونا صوت وصورة، يعني مش بس تسمعني، نزل الابليكيشن على الموبايل الراديو 9090، هيبقى معاك الراديو 24 ساعة على الموبايل، ما في أحلى من كده.

0: انا مش فاضلكم لما بهاجلكم هتشوفوا مني حاجات غريبة بشكل تام.
1: بمسي على كل صعيدة مصر وصعيد مصر، احلى مسا عليكم والله بجد رجالة مصر الجدعان، احلى مسا عليكم ومرسي على كلامكم حلو جدا جدا جدا، يعني تحية خاصة لكل رجالة مصر وصعيد مصر، وتحية خاصة للزاوية وشبرا وخان الخليلي والحسين واسكندرية واسماعيلية وبورسعيد وطنطا بلد الأبطال وبورسعيد. أحلى مساء على أجدع ناس وأحلى مستمعين على الكوكب، الناس وعمر كمال زمن الزمن.

0: كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الانظمة التقليدية القديمة جزء من الاشعاع بتاعها بيأثر على الانسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. اما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الانسجة المحيطة، وده لانه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90.
1: وكونوا بالأغنية يفك على الراديو 90 ولسه مكملين لحد الساعة 9. فكركم تاني بطرق التواصل، تليفوننا 2-18-10-866 والواتساب على 010-490-94، الاسمس على 199، وصفحتنا على الفيسبوك الراديو 90. والنهاردة الجمعة وكلنا بنحضر ان احنا نتفرج على الماتش، وفي نفس الوقت احنا اجازة وفي بيت العيلة وقاعدين بنتغدى مع بعض وبتسمعوا الراديو 90، ودي احلى حاجة في الدنيا. معايا كمان ام مي بتقول لي حنت بنتي بكرة ومش قادرة اقولك على الاجواء اللي احنا عاملينها على الاغاني اللي انت مشغليها. ربنا يسعد قلبك زي ما بتسعدونا بجد، الف مليون مبروك للبنوتة وربنا يسعد قلبها يا رب. ومبسوطة ان انا معاكم والراديو 90 معاكم في كل الاجواء الحلوة وفي كل المشاعر الحلوة والأفراح والليالي الملاح. وعشان كده بقى بما أنكم مولعينها على الراديو 90، فأنا بقى إيه الأغنية دي مني لكل البنات اللي مولعينها. يلا

البيب بهاء سلطان ويلا شوية روقان وسلطلة. بصوا احنا رايحين هنا ونيجي هنا. انتوا لسه بتسمعوا إمام مختار وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90 وهابي ويك اند.

الويك اند ما بيحلاش غير كله بالاغنيه يفك بجد. ميرسي على كلامكم حلو قوي قوي، وطول ما انتم مبسوطين انا مبسوطه، ومن غير خناق يعني. الخناقه قايمه على تعالى دلعك و يلا بينا. كل اللي انتوا عايزينه هشغله. يلا تعالوا نتدلع.

كله بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. كل بالأغنية يفوت مع إيمان مختار على الراديو 90 90.
1: وكله بالأغنية يفك على راديو 90 90 والواتساب كله اتقلب حب ورسائل حب لدرجة ان انا مش عارفة اقراها ازاي. يعني اجازة وحب وقلوب، يعني الواتساب طلع منه قلوب كتير قوي. بس بما انه هو اتقلب حالا من الحب، ده حاجة حلوة الحمد لله، بدل ما نتخانق نحب بعضينا يا جماعة. ماشي، نبتدي الأول باختياراتي دبارة حياتي، وبعديها بقى إيه للحب والقلوب يا بخته. ماشي يلا بينا.
2: وانا مكتوب
1: وعلى وشي
2: تعالى جرحني وشي،
1: مع الناس التانية المجروحة ليها نصيب برضو من الحلقة.
2: واصرفها من معلش.
1: يلا نعلم

وصلنا لاخر دقايق في حلقتنا النهارده، وقد ايه الحلقه النهارده بجد انا مبسوطه معاكم ان انتم مبسوطين وكله بيفك كده على الاغاني وعلى المود الحلو اللي شغال بقاله ساعتين. رساله بقى اخيره، يعني اختياراتي مدمره حياتي بمناسبه الاغنيه ايمان. انا طول الوقت بقع في نفس الاختيار، وحسيت في الاخر ان انا اللي بقيت نحس، السبب فيا مش فيهم. فحبيت اختم الحلقة بقى بالرسالة دي. مش هقول اسمك، ماشي. بص ياسين، جي معين اي رمز. يعني الموضوع مش في اختياراتك، الموضوع بجد ركز معايا، الموضوع ان انت ما بتتعلمش من اخطائك مش من اختياراتك. يعني انا معاك ان الواحد بيغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، بس خلاص بقى، يعني العمر ما فيهوش سنين كتير تضيع بالشكل ده. لازم ابقى ذكي، عندي ذكاء اجتماعي. لما تبتدي كده داخل علاقة لازم الاول اشغل دماغي. يعني دايما اقول للبنات كلهم اللي بيرجعوا لي في المشاكل، بنات كلها، اقول لها قبل ما قلبك يدق او اول ما يدق ابتدي اعملي له بوز وشغلي عقلك، هل ده يناسبني؟ فانا بقولها لك انت بقى كمان، تشغل عقلك في الاول، هل البنت دي مناسباني؟ هل سنها مناسبني؟ لان معظم المشاكل دلوقتي بشوفها في الاعمار. يعني واحد مثلا يرتبط بواحدة اصغر منه بعشرين سنة. ايه عشرين سنة؟ لا طبعا، هي عايزة تجري وتتنطط ودماغها لسه تافهة ولسه ما عقلتش ولسه ما نضجتش. عموما يعني مش هندخل في التفاصيل، بس رقم واحد، هل البنت دي مناسباني؟ هل سنها مقارب لسني؟ يعني اقدر افهمها وتفهمني؟ تاني حاجة، مستوى الاجتماعي بتاعها ماشي مع نفس المستوى الاجتماعي بتاعي؟ يعني قريبين من بعض؟ ما ينفعش، كل ما المسافة وسعت ما بين العمر أو المستوى الاجتماعي كل ما المشاكل كبرت. يعني ولازم تبقى أنت الأبر هاند، يعني أنت الأعلى. يعني ما ينفعش أروح أخد واحدة بعيد كل البعد عن شكل حياتي وعن مستوايا وهي أعلى بكتير وكل حاجة بكتير، وبعد كده كرامتي بقى، بعد كده بقى اصل كرامتي ما تسمحش، اصل رجولتي ما تسمحش. طب ما انت اللي دخلت نفسك المنطقه دي. فنرجع تاني، العمر مناسب، مستوى الاجتماعي مناسب، مستوى الثقافي تعليمها وتعليمك ماشيين مع بعض، فاهمين بعض، دارسين نفس الحكايه، يعني انتوا في نفس الكوميونتي. رابع حاجه، هل انا قادر ادخل العلاقة دي ولا انا لسه مش جاهز؟ ما انا لسه مش جاهز، يبقى انا بتعب نفسي على الفاضي وبتعب قلبي على الفاضي وبجيب لقلبي وجع القلب. فما يجيش كل الشروط دي لو كلها مش متوفرة في العلاقة، طب ما انت داخل على اختياراتي مدمرة حياتي. يعني انت رايح خلاص، انت ودي رايح برجلك اليمين يا معلم. يعني انت سمي ويدخل، اتفضل اتجاح وتعالى. فالكلام ده للبنات وللشباب، نشغل العقل شوية، نتكع على العقل شوية. يعني ما يبقاش كل اللي بيحركنا في الحياة المشاعر المشاعر المشاعر. فالعقل بيخلي الحياة اهدى وانضج، وبتبقى الطريق منور، ما بيبقاش ضلمه وبخبط. يعني فدي نصيحتي، وبرده انا معاكم طول الوقت، وانا معاكم ما بزهقش من النصايح. طيب نشغل بقى اغنيه نختم بيها، برافو عليك، اغنيه كده سلطانه كده جميله. اشوفكم الاسبوع الجاي على خير، ودايما بكون معاكم ايمان مختار، وكله بالاغنيه يفك، كل يوم خميس وجمعه من الساعة 7 للساعة 9 على راديو 90 90. هابي ويك اند لكل اللي كانوا معايا، بمسي على كل الناس من جميع محافظات مصر من شرقها لغربها اللي كانوا معايا من اول دقيقة. تسلموا لي يا رب، ودايما وما نحرمش منكم، وان شاء الله الفوز لمصر النهاردة في الماتش، وتحيا مصر.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن، كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، مجددا موقف مصر الداعم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني، والذي ثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه بلاده. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تتناول الكلمة رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تتناول ثوابت السياسة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وبالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في منظومة الأمم المتحدة. وزير خارجية الدكتور بدر عبد العاطي شارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أكد عبد العاطي خلال الاجتماع على خصوصية العلاقات التي تجمع بين الدول الثلاث والزخم الكبير الذي تشهده آلية التعاون الثلاثي، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به في علاقات التعاون والتكامل الإقليمي. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام جدد مطالبة بلاده بوقف الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها. وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعا سلام للإفراج عن جميع الأسرى اللبنانيين، مؤكدا ضرورة استكمال المفاوضات الجارية برعاية أمريكية، وذلك للتوصل إلى ترتيبات تضمن إنهاء الحرب واستعادة لبنان لكامل سيادته. اقتصاديا، وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت بدء طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ مبادرة تخفيض الأسعار، ليرتفع إجمالي السلع المطروحة من 12 حاليا إلى 30 سلعة. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة وتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تناسب احتياجات المواطنين. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في العاشرة مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل إبراهيم عزت موفد الراديو 99 لاستاد القاهرة. إبراهيم أهلا بك. إبراهيم، من الواضح أننا فقدنا الاتصال بالزميل إبراهيم عزت. مستمعينا، لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واثنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية مهرجان شي أرتس، هي الفنون، النسخة 6.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبوا كوره يا اكسترا مهارات.
0: ملوك الكوره مع محمود الفهي كل يوم جمعه وسبت من 10 لـ11 بالليل على الراديو

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190، دعمك إنقاذ حياة، وبرعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الأول لكرة القدم يواجه نظيره الأنجولي في 10 مساء في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل إبراهيم عزت موفد الراديو 90.90 لاستاد القاهرة. إبراهيم أهلا بك.
2: بازل مساء الخير وأهلا بكل مستمعينك الكرام.
1: سنور يا إبراهيم، يعني في بداية الأمر لو تصف لنا الأجواء لديك وآخر الاستعدادات قبيل انطلاق المباراة.
2: الحقيقة هي أجواء حماسية للغاية بتسيطر على استاد القاهرة الدولي قبل هذه المواجهة التي ستجمع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ومنتخب أنغولا. نحن نتحدث ربما بعد 30 دقيقة من الآن تنطلق سافرة هذه المباراة في أولى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بخطوات ثابتة والتركيز على الهدف. بيبدأ المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مهمة جديدة بطموحات كبيرة وأيضا إصرار على إسعاد الجماهير المصرية ومواصلة البناء على الأداء التاريخي اللي احنا تابعناه واللي قدمه منتخب الفرعنة في كأس العالم. المنتخب الوطني بإذن الله بيستهل مشواره تحت قيادة المدير الفني حسام حسن بالتصفيات المؤهلة بمواجهة أنغولا، والمجموعة بتضم إلى جانب مصر منتخبات أنغولا وملاوي وجنوب السودان، وأيضا بتقام المنافسات بنظام الذهاب والإياب بواقع 6 مباريات لكل منتخب. الأجواء أيضا شركة تذكرتي التي تولت مهمة كالعادة بالتأكيد التي تولت مهمة إداحة التذاكر لجماهير كرة القدم وأيضا دخول الجماهير الذي بدأ بحلول 6 من مساء هذا اليوم، يعني 40,000 متفرج ومشارك من الجماهير المصرية التي ستدعم منتخبنا الوطني في هذه المباراة اليوم على استاد ملعب القاهرة. وأيضا بنتكلم على الجانب الآخر، هناك تنسيق مستمر ما بين الجهات المعنية للتيسير والتسهيل على المواطنين. يعني مترو الأنفاق على سبيل المثال أصدر بيان رسمي أوضح خلاله أنه سيكون هناك مد لساعات العمل بعد 12 من منتصف اليوم من منتصف الليل يعني خروج الجماهير حتى يعني يتسنى لهم العودة مرة أخرى إلى منازلهم. وأيضا مونوريل شرق النيل بدوره الذي تم افتتاحه مؤخرا هنا في نفس ذات المنطقة وأيضا الذي يحمل محطة استاد القاهرة. بصورة عامة الأجواء والمنافسات والروح المعنوية مرتفعة لدى الجماهير. لماذا مرتفعة؟ لأن التاريخ يقول هكذا، يقول أن هناك 6 مواجهات جمعت منتخبنا الوطني مع أنغولا، فاز منتخبنا الوطني في 3 مواجهات وتعادل بمثلهم مع منتخب أنغولا. لم يفز منتخب أنغولا في أي من المقابلات التي جمعته مع المنتخب الوطني من قبل، لذا الجماهير تعول على أداء لعيبة المنتخب بإذن الله في هذه المباراة. يمكن قبل دقائق معدودة يعني نشر التشكيل لمباراة اليوم: حراسة المرمى مصطفى شوبير، الدفاع محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وأحمد فتوح، وأيضا خط الوسط مهند لاشين وإمام عاشور، بالإضافة إلى محمود صابر وهيثم حسن، والهجوم هيكون للنجم العالمي محمد صلاح بالإضافة إلى زيكو. ده التشكيل اللي تم الإعلان عنه من قبل المنتخب الوطني قبل دقائق معدودة من الآن.
1: تفاصيل هامة واضحة تفضلتم بها زميلي العزيز الأستاذ إبراهيم عزت موفد الراديو 90.90 لاستاد القاهرة. بشكرك شكرا جزيلا يا إبراهيم.
2: شكرا جزيلا لك.
1: السودان تتغلب على إثيوبيا بهدف نظيف، والسنغال تتعادل مع موزمبيق بهدف لكل منهما ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2027. إيطاليا تواجه بلجيكا وتركيا تلعب أمام فرنسا بعد قليل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. الضغوط تتصاعد على الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما دعا الدوري الإنجليزي الممتاز وثلاثة من أبرز الدوريات الأوروبية في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا إلى إصلاح نظام الحوكمة في الفيفا، وذلك عقب فشل خطة لبيع حصص في كأس العالم. وأخيرا الزمالك يفوز على فريق منتدى درب السلطان المغربي بنتيجة 42-17 بالدور الرئيسي لبطولة العالم للأندية لكرة اليد. وفي الدور ذاته الأهلي يخسر أمام فريق فيزبريم المجري بنتيجة 31-23.
0: صوت الملعب على الراديو 90-90.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه، هاب تحدي وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا، وبرعاية مهرجان شي آرتس هي الفنون النسخة السادسة، وبرعاية إنتل. لإعلانك على الراديو 90 90، ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33 23 571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن، كما أكد أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية، مجددا موقف مصر الداعم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي ثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه بلاده. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي اليوم كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن تتناول الكلمة رؤية مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية، كما تتناول ثوابت السياسة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية المطلوبة في منظومة الأمم المتحدة. وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي شارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستمرار في تعزيز محاور التعاون العسكري والدفاعي والاقتصادي بين الدول الثلاث. مصادر إعلامية أفادت باستشهاد فلسطيني في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة زويدة وسط قطاع غزة، وأوضحت أن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن إصابة عدد آخر من الفلسطينيين. اقتصاديا، شركة مصر للطيران اجتازت أعمال التدقيق التي أجرتها إدارة أمن النقل الأمريكية على مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك في إطار مراجعة وتقييم المنظومة الأمنية المطبقة على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة. جاءت هذه الخطوة لتعكس حجم المسؤولية التي تطلع بها مصر للطيران في تأمين عملياتها الدولية وبصفة خاصة رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة. ورياضيا، منتخب مصر الأول لكرة القدم يلتقي حاليا مع نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

يا دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، غذاء صحي آمن مستدام.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع
1: زي ما حضراتكم كنتوا تتمنوا
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات
1: رياضية فنية رياضية
0: سياسة اقتصاد
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11:00 مساء على الراديو 90 90.

0: سمعني مزيكا مع مين عطا كل يوم 3 و4 من 7 ل 9 بالليل على الراديو 90 90.
1: سمعني مزيكا.

قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90، مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع مازن سامي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. الرئيس يعرب خلال الاتصال عن حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن، ويؤكد أهمية الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية ومؤسساتها الوطنية. الرئيس السيسي يجدد موقف مصر الداعم للجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلقي بعد قليل كلمة مصر الرسمية أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة. مصر تنظم فعالية وزارية في نيويورك حول القيادة الإفريقية والوقاية الوطنية وبناء السلام، وخلال الفعالية وزير الخارجية بدر عبد العاطي يلفت إلى أن السلام المستدام يتعين أن يستند إلى الملكية والقيادة الوطنية، وأن يرتكز على مؤسسات وطنية قادرة على الصمود. وزير الخارجية يشير إلى أن النسخة السادسة من منتدى أسوان والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل ستواصل الدفع بأجندة الوقاية والملكية الوطنية وبناء المؤسسات وتعزيز القيادة الإفريقية في جهود بناء السلام. استشهاد فلسطيني في غارة لمسيرة إسرائيلية على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. شركة مصر للطيران تجتاز أعمال التدقيق والتي أجرتها إدارة أمن النقل الأمريكية على مطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية. ورياضيا، الشوط الأول من لقاء منتخبي مصر وأنغولا ينتهي بالتعادل السلبي. اللقاء يقام ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 24.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90-90.
1: يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمع راديو 90-90 في يوم جديد ومدعوم بملفاتنا في برنامجكم برنامج آخر اليوم. بنكون موجودين مع حضراتكم يوميا من الساعة 11 لحد الساعة 12 علشان نعرف مع بعض آخر الأخبار وتفاصيل الساعة. ملفاتنا النهاردة من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، وفي رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي، وبتشرف بوجودي وتقدمها مع حضراتكم. بكون معكم أنا مازن سامي. حلقتنا النهاردة مليئة بالعديد من الملفات، بنتكلم فيها عن الملف المصري اليمني، واللي هنعرف فيها تعليقات مختلفة لمحللين سياسيين عن أهم مدار اليوم في الاتصال اللي تلقاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني. كمان هنعرف أكتر عن المشاركة والكلمات واللقاءات المصرية في الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونعرف كل ما هو جديد في مبادرة كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ونتائج الحملات الموجودة على الأسواق والحملات المرورية. كمان نتحرك من هذا الملف ونروح مع بعض لإسكندرية، نعرف تفاصيل خطة تحويل الباصات للعمل بالغاز، وحصول جامعة إسكندرية على مكانة عالمية في تصنيف الاستدامة العالمي. وفي ملفنا الرياضي هنعرف تفاصيل أكتر عن مباراة مصر وأنجولا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وكمان هنتكلم عن صادرات مصر من البترول والمواد البترولية والبتروكيماويات بعد هذا الملف. بنتكلم عن حصاد إخباري شامل من الملفات سواء كان على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وكمان في كل الملفات سياسيا واقتصاديا ورياضيا. كل ده هيكون بين إيدين حضراتكم على مدار هذه الساعة في برنامجكم آخر اليوم. خلونا الأول نطلع فاصل قبل ما نروح لملفنا الأول، ونرجع لكم مرة تانية على هوا راديو 90-90. خليكم معنا.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.

كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد كل حد وثلاث وخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90-90، ودلوقتي بنروح مع حضراتكم لتفاصيل ملفنا الأول واللي بنتكلم فيه عن أبرز الفعاليات واللقاءات الرسمية. بنتكلم النهاردة عن مصر واليمن وعلاقتهم التاريخية والاتصال الهاتفي اللي جمع ما بين السيد الرئيس ورئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمنية رشاد العليمي. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذا الاتصال من خلال ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل، أهلا بيك.
2: أهلا بحضرتك أستاذ، وأهلا بالسادة المستمعين.
1: أهلا بسيادتك. يعني بنتكلم عن الحرص اليمني على التواصل مع السيد الرئيس، وده في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية واستمرار كمان استهداف الحوثيين للدول العربية، فكيف ترى المشهد من الجانب اليمني وما دفعه إلى التواصل مع السيد الرئيس؟
2: هو طبعا يعني لازم نبقى عارفين ان مصر دلوقتي هي القوة الفاعلة في المنطقة بشكل كبير جدا، ومصر منوطة بأمن البحر الأحمر، ولأن احنا عارفين ان الحوثيين في الوقت الحالي بيهددوا باب المندب وبيهددوا الملاحة وحركة الملاحة الدولية في باب المندب، وده طبعا بتأثر بشكل كبير على قناة السويس. ومصر دايما بتأكد ان البحر الاحمر دي مسؤولية الدول، او حماية الملاحة في البحر الاحمر هي مسؤولية الدول المتصدة. طبعا بالنسبة لليمن، اليمن يعني التواصل مع سيادة الرئيس في الوقت الحالي ده بيؤكد على ان مصر في كل المواقف العربية متواجدة، في مصر في كل المواقف والازمات عندها الحلول وعندها الرؤية الصحيحة الشاملة لإحتواء كل الصراعات اللي موجودة. احنا عارفين مثل الوقت الحالي ان الحوثيين بيستهدفوا الملاحة في المنطقة في باب المندب، بيستهدفوا الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية والتصعيد في المملكة العربية السعودية. طبعا مصر بتؤكد على نقطة معينة ودي سياستها الخارجية الواضحة دائما، هو مصر بتدعم الدولة الوطنية، مصر بتدعم المؤسسات الوطنية والجيوش الوطنية في الدول العربية خاصة. لهذا السبب هنجد ان النهاردة الرئيس يؤكد على نقطة مهمة جدا، وهو وحدة وسلامة الأراضي اليمنية أمام كل التصعيدات وكل التحديات اللي بتواجهها اليمن في الوقت الحالي، والرفض الكامل لاستهداف الحوثيين لأي محاولات هز الاستقرار في الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي. طبعا دي السياسة الواضحة اللي بيأكدها الرئيس دائما وبيأكدها لكل دول الخليج العربي، ان مصر بتقف مع دول الخليج العربي لانها جزء من الامن القومي.
1: نعم، وهذا ما نراه بمزيد من التفاصيل في المشهد الإقليمي واللي حضرتك وصفته بمزيد من الإيضاح. ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ جميل العفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، بشكر سيادتك، شكرا جزيلا يا فندم. لسه مستمرين مع حضراتكم على هوا الراديو 90-90، ولكن خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
0: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه هالتحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

0: الصبح مع حسام رضا كل يوم أربع الساعة 12 بالليل على الراديو 90 90.
1: سهرا ومعك للصبح.
0: اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي. اسمع واعرف كل جديد على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري. آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90 90.
2: رجعنا لحضراتكم مرة تانية في آخر اليوم على هوا الراديو 90 90، وبنروح لملفنا التاني واللي بنتناول فيه مع حضراتكم عن الحضور المصري البارز في اجتماعات الدورة رقم 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بجانب اللقاءات الدبلوماسية اللي جمعت وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بكثير من القيادات. بنتكلم كمان عن لقاءاته الدبلوماسية واللي قال فيها العديد من التصريحات كانت بتتلخص عن التوصل لاتفاق يؤدي إلى احتواء التوتر وخفض التصعيد، بجانب ضمان حركة وحرية الملاحة الدولية والعديد من الملفات الأخرى اللي هنعرفها من ضيفي العزيز الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص. أستاذ أكرم أهلا بيك.
3: أهلا وسهلا، مساء الخير.
2: سنور يا فندم، يعني بنتكلم اليوم عن تجديد مصر كمان من ضمن الموضوعات، تجديدها لإدانة استهداف السعودية من قبل ميليشيات الحوثيين، والدعم المصري الكبير للمملكة وتأكيدها على أهمية الحفاظ على استقرار الإقليم. فإزاي حضرتك بتشهد هذا الدعم والإدلاء به في هذا التوقيت؟
3: طبعا يعني مصر موقفها كان حاسم جدا من البداية، رغم مصر استعرت لأنه هذه الحرب لا تقوم بين الولايات المتحدة وإيران، لكن اليمين في أمريكا واليمين في إسرائيل واليمين في إيران أدى في النهاية لأن تشتعل هذه الحرب. لكن كمان حرب، رغم أن مصر كمان دخلت في كل مساعي أو في كثير من مساعي إنهاء الحرب، لأنها كانت حاسمة في تأكيد رفضها لاعتداءات الإيرانية على دول القلب الشقيقة، وكمان لاعتداءات حوثيين كوكلاء حرب لإيران. فطبعا ده موقف واضح ومبدئي ولا يتغير من قبل مصر، ومصر بتسعى بشكل كبير الحقيقة لإنهاء هذا الحرب، وبتسعى في نفس الوقت تأكيد أنه يجب أن يكون هناك نظام إقليمي أكثر توازنا. وبرغم من أنه مصر علاقاتها ممتدة وكل دولة حاسمة في هذا الأمر، وبترى كمان مصر أنه الاعتداء على المملكة العربية السعودية أو دول الخليج الشقيقة بشكل عام يفاقم من العلاقات ويسيء إلى العلاقات الإقليمية القائمة أو يعرقل إقامة نظام إقليمي متوازن في المنطقة.
2: نعم. أيضا يا فندم، يعني يمكن شهدنا خلال مشاركة مصر في هذا المحفل الكبير شهدنا إثارة العديد من الملفات، يمكن كمان بنتكلم عن حرص مصر على ألا تفوت أي فرصة إلا وتذكر مختلف القضايا العربية، فكيف ترى انعكاس هذا الأمر على دور مصر إقليميا لتهدئة المنطقة؟
3: مصر على مدى السنوات اللي فاتت الحقيقة كان لها وجهة نظر ورؤية أعتقد أصبحت نموذج وأصبحت مسجلة باسم مصر. أولا مصر ترى أهمية أنه هذا النظام العالمي نظام مختل عاجز عن التدخل في حرب روسيا وأوكرانيا، عاجز عن التدخل في حرب أمريكا وإيران، عاجز عن التدخل في حماية أطفال غزة من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي لمدة 2 سنين. وبالتالي مصر أولا مرتبطة بكل دوائر صنع القرار والتأثير في العالم، سواء الصين روسيا سواء الولايات المتحدة وعلاقات استراتيجية، وكان في رئيس المخابرات المركزية الأمريكية كان موجود في القاهرة والتقى الرئيس وكان في تبادل وجهات نظر. نفس الشيء ما يتعلق بتأكيد وحدة السودان ووحدة أراضي ومؤسسات السودان وليبيا وأهمية الاستقرار في المنطقة باعتباره أنه مهم ويبقى في نظام إقليمي متوازن. لكن كمان مصر بتنتقد ضعف النظام العالمي وبتطالب بإصلاحه، فعلا هذا النظام الذي أقيم بعد الحرب العالمية الثانية الحقيقة لم يعد صالحا وأصبح عاجز عجز شديد. حتى رئيس أمين العام لمنظمة الأمم المتحدة اعترف بشكل ده وطالب بأنه العالم يحل في السلام الأمر الآخر والمهم إنه مصر في كلماتها الألقية اللي ألقاها رئيس الوزراء أو في اتصالات وزير الخارجية الدكتور بدر عطلعتي كانت حريصة على تأكيد هذا الأمر، تأكيد التزامها بالقضاء العربية، وجود نظام إقليمي أكثر توازنا، وجود نظام عالمي أكثر فعالية للتعامل مع الأحداث، وفي نفس الوقت طبعا القضاء العربية والقضاء الإقليمية بتحل مكان مهم.

0: تتم من دون وجود قوة قادرة على صناعة هذا السلام، بعيدا عن الآراء المتطرفة أو التوجهات المتطرفة للاحتلال الإسرائيلي أو غيره أو أي من الأطراف داخل إسرائيل اللي تمثل صورة منخفضة جدا وشديدة التطرف في العالم.
1: الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أكرم القصاص، بشكر سيادتك على كل هذه التفاصيل. شكرا جزيلا. لسه مستمرين مع حضراتكم، وما زال التعادل السلبي بيخيم على اللقاء منتخبي مصر وأنجولا، ولسه مستمرين كمان في متابعتنا الإخبارية واللي فيها أول تقرير معنا بيتكلم عن 8.3 مليار دولار في 18 شهر. البتروكيماويات بتقود صادرات مصر البترولية. الخام في المقدمة ب 5.7 مليار دولار و 2.2 مليار دولار للبتروكيماويات والغاز الطبيعي ومشتقاته. حسب وثيقة الخطة الاجتماعية والاقتصادية والمقدمة من وزير التخطيط، تتناول الإنجازات في الفترة الأخيرة تحقيق مصر لصادرات بترولية بقيمة 8.3 مليار دولار ده خلال 18 شهر في الفترة من يوليو 2024 وحتى ديسمبر 2025 بإجمالي كميات تبلغ نحو 14 مليون طن. كمان ذكرت وثيقة الخطة الاجتماعية والاقتصادية المقدمة من وزير التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه مجلسي النواب وشيوخ ان الزيت الخام والمنتجات البترولية تصدر قائمة الصادرات بكميات بلغت نحو 8.9 مليون طن وبقيمة حوالي 5.7 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية والبروبان بقيمة صادرات 2.2 مليار دولار بإجمالي كميات وصلت الى 3.9 مليون طن. كمان صادرات الغاز الطبيعي ومشتقاته سجلت نحو 1.1 مليون طن بقيمة بلغت حوالي 358 مليون دولار. بالشكل ده بتتوزع حصيلة الصادرات البترولية بين 3 مكونات رئيسية بإجمالي بلغ نحو 8.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 والحد ديسمبر 2025. لسه مكملين مع حضراتكم على هوا راديو 90 ولسه مستمرين في كل متابعتنا الإخبارية، ومنروح لملفنا الثالث، ولكن قبلها خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة تانية.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم على هو راديو 90-90، وبنروح دلوقتي لملفنا الثالث. بنتكلم عن الجديد في عروس البحر المتوسط، بنتكلم عن خطة جديدة لتحويل 200 أوتوبيس وميني باص للعمل بالغاز الطبيعي. كمان جامعة اسكندرية هي الأولى مصريا في تصنيف الاستدامة العالمية. علشان نعرف تفاصيل هذه الملفات بنروح للزميل الكاتب الصحفي الأستاذ علي بدر، وهو مراسل الراديو 90-90 في الاسكندرية. أستاذ علي أهلا بيك.
2: أهلا بيك
1: بسيادتك. يعني في البداية حابين نعرف تفاصيل تحويل باصات وميني باصات العمل بالغاز الطبيعي في اسكندرية.
2: وفعلا الاسكندرية يعني قطعت مشوار طويل في تحويل الاتوبيسات النقل العام التابعة لهيئة النقل العام، تحويلها من العمل بالسولار إلى العمل بالغاز الطبيعي. يمكن في عدد كبير، حوالي 100 اتوبيس في المرحلة الأولى اللي نفذتها محافظة الإسكندرية بيجوبوا بشوارع الإسكندرية وبيعملوا على جميع الخطوط في الإسكندرية. لكن الإسكندرية يعني النهاردة محافظة الإسكندرية أعلن على إكمال الخطة، وده هيتم مضاعفة عدد الأوتوبيسات.
1: معلش يا أستاذنا نستأذن حضرتك، ورد إلينا هذا الخبر العاجل، رئيس الوزراء يلقي الآن كلمة مصر. مستمعينا الأعزاء، رئيس الوزراء يلقي الآن كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السيد خليل الرحمن رئيس الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معالي السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، السادة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، رؤساء الدول والحكومات، السيدات والسادة، يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص التهنئة إلى معالي الوزير خليل الرحمن بمناسبة توليه رئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن أعرب له عن كامل دعمنا وثقتنا في قدرته على إدارة أعمال هذه الدورة بنجاح. تجتمع الجمعية العامة هذا العام تحت عنوان دال يعكس بدقة التحدي الذي يواجه النظام الدولي: استعادة الثقة وإدارة التحول. فعالمنا يتغير اليوم بوتيرة أسرع كثيرا من قدرة مؤسسات الحوكمة الدولية على الاستجابة، وأزمتنا ليست في غياب المواثيق والمبادئ بقدر ما هي في اتساع الفجوة بين ما نعلنه وما نطبقه، وبين من يتخذ القرار ومن يتأثر به. إن عالمنا لا يحتاج إلى تعددية شكلية تكتفي بجمع الدول في نقاش مفتوح، بل إلى تعددية فعالة يكون فيها لكل دولة صوت مسموع ولكل شعب نصيب عادل من القرارات والفرص والموارد. وليس من قبيل المبالغة القول بأن الثقة في جدول عمل الجماعي والنظام المتعدد الأطراف تراجعت، وهناك حاجة ملحة لاستعادة الاحتكام إلى القانون الدولي وتجنب سياسات القوة والاستقطاب والمعايير المزدوجة. وليس من قبيل المصادفة أن تكون دول الجنوب العالمي التي تضم الغالبية الساحقة من سكان العالم من أكثر الأطراف تضررا من تراجع سيادة القانون الدولي ودور المنظمات الدولية وضعف أطر الحوكمة العالمية والتعاون الدولي. ومن هذا المنطلق ترى مصر العضو المؤسس للأمم المتحدة أن استعادة الثقة تتطلب ثلاث ركائز مترابطة: العدالة في التمثيل وصنع القرار، والعدالة في تطبيق القانون، والعدالة في توزيع فرص التنمية والتحول. وهذه ليست دعوة إلى إعادة بناء النظام الدولي من الصفر، بل دعوة إلى الوفاء بوعوده ومقاصده الأصلية: مساواة الدول في السيادة واحترام القانون وتسوية النزاعات سلميا وتحقيق التعاون الدولي لصالح الشعوب وتمكينها من الاستفادة من ثمار التقدم العلمي المتصارع. إن النظام الدولي متعدد الأطراف يظل خيارا لا غنى عنه، لكن استمراره مرهون بترسيخ العدالة وضمان فعالية واستدامة عمل مؤسساته، لا بالاكتفاء بالتذكير بالمبادئ التي أنشئ من أجلها دون تحريك ساكن. السيد الرئيس، إذا كانت العدالة في تطبيق القواعد هي الاختبار الحقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل القائم، فما شهده الشعب الفلسطيني ولا يزال يتعرض له من معاناة وقمع وانتهاكات لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف أو إلى أزمة ممتدة تدار من جولة إلى أخرى. إن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقا لخطة السلام للرئيس ترامب وقمة شرم الشيخ وضمان الالتزام الكامل به ووقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية واستكمال الانسحاب وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها ومن ثم الانتقال الفوري إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ليست خطوات إنسانية فحسب، بل إنها أيضا المدخل الضروري إلى مسار سياسي جاد يعالج جذور الصراع وينهيها. وفي هذا السياق تؤكد مصر على رفضها القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعلى المجتمع الدولي كله مسؤولية واضحة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي. فالسلام لا يمكن أن يبنى على اقتلاع شعب من أرضه، وكل تصور أنه بالإمكان تحقيق استقرار في المنطقة في ظل تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار سياسة إدارة الاحتلال بدلا من إنهائه هو محض وهم وخيال. وسيظل الهدف واضحا لا لبس فيه، تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيا على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين ووفقا لقرارات الشرعية الدولية. ويقتضي ذلك الحفاظ على وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه وبناء دولته وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين ورفض العقاب الجماعي وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، كما يقتضي التعامل مع الحقوق الفلسطينية باعتبارها غير قابلة للتصرف، لا أوراقا تفاوضية تمنح أو تسحب وفقا لموازين القوى أو المزايدات السياسية والحسابات الانتخابية. لقد تحملت مصر مسؤوليتها بالتعاون مع الشركاء من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، كما كانت أكبر مصدر للمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة. وستواصل مصر العمل من أجل إعادة الإعمار وفتح أفق سياسي قابل للحياة، غير أن نجاح هذه الجهود يظل مرهونا بإرادة دولية تحول الشرعية إلى فعل دولي حاسم ينتقل من إدارة المأساة إلى إنهاء أسبابها. السيد الرئيس، تؤكد تجربة منطقتنا أن إدارة الأزمات بدلا من حلها لا تصنع استقرارا، وإنما تؤجل الانفجار وتضاعف كلفته. ومن هنا تتمسك مصر برؤية واضحة للأمن الإقليمي تقوم على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية ورفض تفكيك الدول أو إنشاء كيانات موازية لها وإعلاء الحلول السياسية والتسويات الوطنية الجامعة فوق منطق القوة وفرض الأمر الواقع. ففي كل أزمة تشهدها منطقة الشرق الأوسط على اتساعها من المحيط إلى الخليج تختلف الظروف والتفاصيل، لكن تظل الدولة الوطنية القادرة والجامعة لكل مواطنيها والمؤسسات الشرعية هما الأساس الحقيقي والوحيد للاستقرار. إن الأمن كل لا يتجزأ، ولا يمكن أن يقوم أمن دولة على انعدام أمن جيرانها أو على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو على انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي. كما إن أي طرف إقليمي يعتقد أن مصالحه السياسية والاقتصادية يمكن أن تتحقق عبر تقويض مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الميليشيات أو رعاية التوجهات الانفصالية والاقتتال الأهلي يصبح بمنتهى الصراحة جزءا من المشكلة، ويصبح التصدي له ولممارساته مسؤولية المجتمع الدولي بأسره. ولهذا لا يمكن التعامل مع كل أزمة من أزمات المنطقة باعتبارها حالة منفردة، بل ينبغي النظر إليها ضمن بيئة أمنية وإقليمية مترابطة تقوم على دعم مؤسسات الدولة الوطنية ووحدتها وسيادتها وتشجيع التسويات السياسية وبناء السلام وفق مبدأ الملكية الوطنية والإقليمية للحلول، ووقف التدخلات الخارجية ومنع تحول الأزمات إلى ساحات للتنافس الإقليمي والدولي على موارد شعوب المنطقة ومقدراتها. فحماية الدول وسيادتها لا تنفصل عن حماية الموارد التي تقوم عليها حياة الشعوب. وفي هذا السياق يهمني أن أؤكد بوضوح لا يحتمل اللبس أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة. فالنيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ. وتؤمن مصر بأن موارد المياه العابرة للحدود يجب أن تكون مجالا للتعاون والتكامل لا للصراع، كما تؤمن بأن الأمن المائي والتنمية ليس هدفين متعارضين بل متكاملين إذا تواجدت الإرادة السياسية وحسنت النوايا وتم احترام القانون الدولي. إننا لا نقف ضد حق أي شعب في التنمية، بل ندافع عن مبدأ واضح وعادل ألا تبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين. فالموارد المشتركة لا تضارب إجراءات أحادية أو بسياسة فرض الأمر الواقع، وإنما بالتعاون وحسن الجوار والتواصل والتوصل إلى اتفاقيات ملزمة وفقا للقانون الدولي تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع. وفي هذا الصدد تحتفظ مصر بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بحماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها. ومع تعدد مصادر التهديدات التي تحيق بمنطقتنا، نقف أمام أزمة السودان الشقيق التي تتجاوز في أثارها حدود المواجهات العسكرية لتطال أمن وسلامة المدنيين، وتحمل مخاطر تفكيك مؤسسات الدولة. وفي مواجهة تلك التهديدات والمخاطر يجد السودان الشقيق في مصر سندا قويا لشعبه ولحقه في الوحدة وفي مؤسسات قادرة على صون مقدراته وفي عدالة تنتصر لكرامته. السيد الرئيس، إن عدالة القواعد لا تكتمل إذا ظلت المؤسسات التي تصوغ القرارات بعيدة عن التمثيل العادل لواقع العالم الذي تديره. لقد مضى أكثر من 8 عقود على إنشاء الأمم المتحدة، بينما لا تزال بنية مؤسسات النظام الدولي وعلى رأسها مجلس الأمن تعكس توازنات تاريخية تجاوزها الواقع. ولا يمكن لمؤسسات أنشئت لعالم مختلف أن تحتفظ بكامل شرعيتها وفاعليتها إذا لم تعكس العالم الذي يفترض أن تخدمه اليوم وتعبر عن هموم ومصالح غالبية سكانه. ولذلك تتمسك مصر بإصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن وفقا لتوافق أوزولويني وإعلان سرت يعالج بصورة خاصة الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا. إن الاختلال في توزيع الصوت السياسي يجد نظيرا له في الاقتصاد العالمي، فالدول النامية مطالبة بتسريع التنمية وتوفير الوظائف وتمويل التحول الأخضر والتكيف مع الأزمات، بينما تواجه في الوقت نفسه أعباء ديون متزايدة وكلفة تمويل أعلى وحيز ماليا أضيق. لذلك أصبح إصلاح بنية التمويل الدولي ضرورة لا طرفا، فنحن بحاجة إلى مؤسسات مالية أكثر تمثيلا واستجابة، وإلى توسيع التمويل الميسر وزيادة قدرة بنوك التنمية متعددة الأطراف على الحشد والإقراض وتسريع معالجة الديون بصورة عادلة وفعالة. إننا نحتاج إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة وإلى نظام أكثر إنصافا في تقييم احتياجات الدول ومخاطر الاستثمار فيها، بما يساعد في تعبئة رأس المال الخاص من دون نقل المخاطر إلى الدول الأضعف، ولا يجوز أن توضع الدول أمام خيار بين خدمة الدين وتمويل التعليم والصحة والغذاء والبنية الأساسية. فالتنمية ليست منحة بل حق ومصلحة مشتركة، والاستثمار فيها هو استثمار في الاستقرار العالمي وفي قدرة الدول على منع الأزمات قبل أن تتحول إلى أزمات إنسانية وأمنية عابرة للحدود. السيد الرئيس، في الوقت الذي نعمل فيه على إصلاح اختلالات موروثة من القرن الماضي، فإن علينا ألا نسمح بإعادة إنتاجها في المستقبل. فالذكاء الاصطناعي يفتح آفاقا هائلة للنمو المعرفة والابتكار وتحسين الخدمات، لكنه قد يخلق فجوة جديدة وهائلة في القوة ترتبط بامتلاك القدرة الحاسوبية والبيانات والنماذج والمهارات والتمويل. ومن ثم فإن إدارة هذا التحول تقتضي صياغة أطر لحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة على أساس أن التكنولوجيا منفعة عالمية وليست امتيازا مغلقا لعدد محدود من الدول أو الشركات. وتدعم مصر دور الأمم المتحدة والحوار العالمي في وضع مبادئ تجمع بين الابتكار والمسؤولية وتحمي الخصوصية وتضمن الشفافية والمساءلة وعدم التمييز والإشراف البشري واحترام القانون الدولي. ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتحويل البنية التحتية الرقمية وتمويل البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات بما يمكن الدول النامية من أن تكون منتجة ومطورة للتكنولوجيا لا مجرد أسواق لها. ويجب كذلك أن يعكس الذكاء الاصطناعي التنوع اللغوي والثقافي للعالم، وأن تحظى اللغات والمجتمعات العربية والأفريقية بتمثيل عادل في البيانات والنماذج. وقد أطلقت مصر الإصدار الثاني من استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025-2030 انطلاقا من اقتناع راسخ بأن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية شرطان متلازمان. والمبدأ ذاته يحكم التحول الأخضر، فلا انتقال عادل إذا انفصل الطموح عن العدالة في وسائل التنفيذ. ويجب أن يسير العمل المناخي جنبا إلى جنب مع التنمية ومكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وأن يمنح التكيف والأمنان المائي والغذائي ما يستحقانه من أولوية، خاصة في أفريقيا والدول الأكثر تعرضا لتداعيات تغير المناخ. ومن واقع خبرة مصر في استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ وما أسفر عنه من قرارات، يمكننا التأكيد أن الفجوة لم تعد في تشخيص المشكلة بل في التنفيذ، أي في تحويل التعهدات إلى تدفقات تمويل ومشروعات وتكنولوجيا تصل إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجا. وفي عالم تتصارع فيه التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، لا يجوز أن يقودنا ذلك إلى سباقات تسلح أكثر خطورة. ولهذا تجدد مصر تمسكها بمنظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار من دون معايير مزدوجة، وبالهدف المتمثل في إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. فالأمن الجماعي لا يتحقق بتراكم أدوات الدمار بل بقواعد متساوية والتزامات تطبق على الجميع، وبإرادة سياسية تجعل الوقاية من التصعيد أولوية لا استجابة متأخرة بعد وقوعه. السيد الرئيس، إن مصر استطرح هذه الرؤية لا تكتفي بالمطالبة بإصلاح النظام الدولي بل تضع خبرتها وقدراتها في خدمة الحلول. ومن موقعها وإرثها العربي والإفريقي والمتوسطي، ومن منطلق دورها التاريخي في تأسيس النظام الدولي متعدد الأطراف والتزامها المبدئي باستمراره واستدامته، ستظل مصر جسرا للتعاون وشريكا لكل من يسعى إلى نظام دولي أكثر عدلا وفاعلية. وسنواصل الاستثمار في الشراكات مع مختلف الأطراف والانفتاح على التعاون وتبادل الخبرات والعمل مع الجميع في الشمال والجنوب على حلول لا تفرض نموذجا واحدا بل تحترم الأولويات الوطنية وتقوم على الملكية المشتركة. فالشرعية تكتسب معناها حين تتحول إلى نتائج، والمؤسسات تستعيد الثقة حين تنصف من تخدمهم. والثقة لا تطلب بل تبنى بالعدل، والتحول لا يفرض بل يدار بالمشاركة. وستبقى مصر داعمة لكل جهد يستعيد الثقة والفاعلية لنظامنا الدولي متعدد الأطراف، ويسهم في إدارة تحولات عالمنا المتسارعة بصورة عادلة وتشاركية، خدمة لمصالح شعوبنا ومستقبل الأجيال القادمة. وقبل أن أختتم كلمتي، أود أن أغتنم وجودي على هذه المنصة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى معالي السيد أنطونيو غوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، الذي قاد المنظمة خلال واحدة من أصعب وأدق مراحل تاريخها بشجاعة وبشرف، وسعي صادق للاطلاع بولايته لحماية القانون الدولي وصون مكانة الأمم المتحدة ودورها والحفاظ على مصداقيتها وسلطتها الأخلاقية دفاعا عن المبادئ التي قامت عليها المنظمة. وستظل هذه الجهود محل تقدير وتذكر، وإنني إذ أعرب له عن خالص امتناننا لما بذله من جهود، أتمنى له كل التوفيق والسداد فيما هو قادم. أشكركم جميعا لحسن الاستماع.
1: مستمع راديو 99، نقلنا لحضراتكم كلمة مصر الرسمية والتي ألقاها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

0: آخر اليوم مع مازن سامي على الراديو 90-90.
1: رجعنا لكم مرة تانية في برنامجكم آخر اليوم، وخلونا في هذا الملف نتكلم عن بنتكلم مع حضراتكم عن تفاصيل الحملات المرورية في الساعات 24 الأخيرة، وتفاصيل تأمين الطرق بعد ماتش مصر، من خلال الزميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري في الراديو 90-90. أستاذ محمد أهلا بك.
2: أهلا يا أستاذ مازن، أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المستمعين الكرام، تحياتي.
1: أهلا بيك. في البداية كنا حابين نعرف منك تفاصيل حملتنا المرورية وكمان تأمين الطرق بعد الماتش.
2: خلينا طبعا نتكلم طبعا ونعرف السادة المستمعين الخطة الأمنية والمرورية لتأمين خروج جماهير منتخب مصر عقب انتهاء المباراة في غضون الدقائق القادمة. هذه الخطة التي تنفذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وأيضا الإدارة العامة لمرور القاهرة، هي خطة متكاملة لتأمين خروج جماهير مباراة منتخب مصر وأنغولا من استاد القاهرة، وذلك لضمان انسيابية عملية الخروج ومنع أي تكدسات من ناحية الاستاد. بتعتمد هذه الخطة الأمنية على استمرار الانتشار المكثف للقوات داخل الاستاد وفي محيط البوابات عقب انتهاء المباراة، مع تنظيم خروج الجماهير بصورة تدريجية وتأمين الممرات والطرق المؤدية إلى خارج الاستاد، إلى جانب أيضا التواجد الأمني على المحاور الرئيسية المحيطة باستاد القاهرة للتعامل الفوري مع أي كثافات مرورية بتشهدها منطقة استاد القاهرة، انتشار مكثف أيضا لكافة الخدمات وكافة القيادات المرورية والأمنية متواجدة في محيط الاستاد لتنظيم حركة السيارات واستيعاب أكبر قدر حركة سيارات عقب خروج استاد الجماهير، وخاصة بمحاور محور زي محور صلاح سالم ومحور يوسف عباس وطريق النصر والشوارع المؤدية إلى استاد القاهرة، ومع العمل على منع الانتظار الخاطئ في أي أماكن قد تعيق حركة المرور وحركة الجماهير، تزامنا أيضا مع الخطة التي وضعتها الهيئة العامة للأنفاق لتشغيل خطوط مترو الأنفاق الثلاثة والمونوريل لشرق النيل حتى الساعة الثانية من صباح يوم السبت لتسهيل انتقال الجماهير عقب المباراة، على أن يمتد تشغيل المونوريل من محطة استاد القاهرة حتى محطة اللوتس مع رفع الاستدعاءات التشغيلية لاستيعاب أي كثافات مرورية، وكما أيضا بيتم المتابعة الميدانية للحالة المرورية حتى مغادرة الجماهير وانخفاض الكثافات بمحيط استاد القاهرة، مع توجيه قائد السيارات إلى المحاور البديلة في حالة وجود أي كثافات مرورية. كذلك أيضا بالنسبة للحملات المرورية على مدار 24 ساعة التي نفذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والإدارات العامة للمرور المختلفة على مستوى الجمهورية، تمكنت من ضبط 109,035 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعة المقررة، المواقف العشوائية، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط الترخيص. كذلك فحص عدد 967 سائق تبين إيجابية منهم 38 حالة تعاطي مواد مخدرة، وأيضا بتواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة أيضا من ضبط 514 مخالفة مرورية متنوعة وفحص 155 سائق تبين إيجابيتهم 6 حالات لتعاطيم المواد المخدرة، وتم ضبط 7 محكوم عليهم بأحكام بإجمالي 9 أحكام، وتم التحفظ على سيارة لمخالفتها قوانين المرور في أثناء الحملات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
1: شكرا جزيلا زميل الكاتب الصحفي الأستاذ محمد صابر، مسؤول الملف الأمني والمروري للراديو 90-90.
2: شكرا
1: استاذ
2: مازن،
1: موفق
2: دايما،
1: وشكرا
2: للساده المستمعين الكرام،
1: تحياتي. شكرا جزيلا. وقبل ما نختم وقتنا مع حضراتكم، خلونا كده في لمحه سريعه نعرفكم ابرز التفاصيل والاخبار واللي بنتكلم فيها على الصعيد الاقتصادي. هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات ايتيدا اطلقت بشراكه مع الوكاله الالمانيه للتعاون الدولي مبادره لتعزيز دمج الاشخاص ذوي الاعاقه في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كمان بنتكلم عن حاله الجو، وبتتوقع الهيئه العامه للارصاد الجويه ان يشهد غدا السبت طقس معتدل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد ومعتدل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء. لحد هنا للأسف نقدر نقول إن وقتنا انتهى مع حضراتكم، واللي كان من خلال ملفات من إعداد زميلتي العزيزة والمتميزة الأستاذة أنا سيد، في رئاسة التحرير الأستاذ محمد الصنباطي. تشرفت جدا بوجودي وتقدمها مع حضراتكم، كنت معاكم أنا مازن سامي، بشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء من الساعة 11 لحد الساعة 12 مع زميل جديد بملفات جديدة. أما دلوقتي خلوني أقول لحضراتكم معادكم وسهرتكم لسه مكملة على هوا الراديو 90-90 مع زميلي العزيز حسام عصام ومفيش نوم. بعدها بس نقدر نقول لكم تصبحوا على خير ودمتم مستمعين لراديو 90-90.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع مازن سامي.
1: رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يلقي كلمة مصر أمام النقاش العام للشق رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. رئيس الوزراء يؤكد أن النظام الدولي متعدد الأطراف يظل خيارا لا غنى عنه، ويلفت إلى أن دول الجنوب العالمي من أكثر الأطراف تضررا من ضعف أطر الحوكمة. مصر تدعو أمام الأمم المتحدة لاستعادة الاحتكام للقانون الدولي، وتؤكد الحاجة إلى النظام الدولي يفي بوعوده ويضمن مساواة الدول في السيادة. مصر تشدد على أن من يشهده الشعب الفلسطيني من معاناة لا يجوز أن يتحول إلى واقع مألوف، وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل شاهدا بارزا على الخلل القائم في النظام الدولي. رئيس الوزراء يعلن مجددا رفض مصر القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، ويدعو إلى أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. مصر تلفت إلى أنها تحملت مسؤوليتها بالتعاون مع الشركاء في وقف إطلاق النار بغزة، وتعلن أنها ستواصل جهودها لإعادة إعمار القطاع. رئيس الوزراء يشدد على أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية، وأن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية دون إلحاق أي ضرر بالآخرين. مصر تعلن أنها تحتفظ بحقها المشروع في حماية أمنها المائي. مدبولي يؤكد أنه لا يمكن أن يقوم الأمن على تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة أو انتهاك سيادة الدول. رئيس الوزراء يشير إلى أن صلاح بنية النظام المالي الدولي ضرورة قصوى، وأن هناك حاجة إلى مؤسسات تمويلية دولية أكثر استجابة. مصر تعرب عن دعمها لوضع مبادئ تحمي الخصوصية وتضمن الشفافية والمساءلة بشأن الذكاء الاصطناعي. مدبولي يؤكد أن العمل المناخي يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع التنمية ومكافحة الفقر. مصر تلفت لأنها ستظل جسرا للتعاون وشريكا لمن يسعى لنظام دولي أكثر عدالة. ورياضيا، منتخبا مصر وأنغولا يتعادلان سلبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 25.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90-90.
1: مساء الفل، مساء النور، مساء الهنا والسرور على كل اللي بيسمعونا في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة واسبوع جديد ومفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. دايما بكون موجود معاكم حسام عصام كل يوم جمعة من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من يوم الاربعاء، وللي بيسمعوا مفيش نوم وحشتوني من الاسبوع اللي قبل اللي فات، عشان الاسبوع اللي فات ما كناش موجودين مع بعض. احلى تحية لابطال الجمهورية.
2: ابطال الجمهورية عدوا حدود العالمية، عاملين فكرة جهنمية، هنغني لكم تحت المية.
1: النهارده فعلا زي ما قال الشعار، احنا فعلا النهارده هنغني لكم من تحت الميه. زي ما انتم عارفين يوم الاربعاء قعدنا نتناقش بمنتهى الديمقراطيه اللي موجوده في الدنيا، وقلت لكم تحب اطبخ لكم يوم الجمعه عشان برضو ما احبش اعمل اكل ويترج. فالمهم قعدتوا تقولوا خلي الحلقه زي ما هي، لا خلينا في محل الشرايط، لا عايزين الحلقه كلها ميني تورنيدو، لا ده احنا عايزين التورنيدو. المهم قعدنا نروح ونيجي ونيجي ونروح، وحتى يعني خدت التابلت اللي بيبقى عليه الرسائل بتاعت الواتساب وانا خارج من الاستوديو يوم الاربعاء، قعدت بره شويه، قعدت ابص على الرسائل، ايه نفهم حاجه، ايه نرسى على بر، ايه نستقر على راي، ابدا ما حصلش. فالمهم قلت واضح ان انتوا مايلين اكتر، مايلين دي جايه من ميال، واخدين بالكم انتوا؟ مايلين اكتر لفكره ان يبقى في مزيكا كتير، يبقى في عندنا مزيكا كتير. قلت طيب ماشي خلاص، اجيب للاولاد اللي هم عايزينه. فعملت كده، جبت لكم كل حاجه النهارده ممكن يكون ليها علاقه بالمزيكا. فالنهارده بقى عندنا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده، عندنا ميني تورنيدو تقريبا ساعه، ساعه وربع كويس، وعندنا بعد كده ساعة لربع أو ساعة تقريبا محل الشرايط. النهاردة جايب لكم شريطين حلوين قوي قوي قوي، هنسمعهم مع بعض، والاتنين من أزمنة مختلفة، والاتنين أشكال موسيقية مختلفة خالص. فيهم واحد كمان يعني، لا والله الاتنين حلوين، بس يا ماما هتبسطوا، مش هقول لكم هم ايه دلوقتي. وبعدين بقى هنروح الساعة 2 بالليل نبدأ مع بعض التورنيدو. التورنيدو النهاردة حاجة غير طبيعية، حاطط لكم اتنين في المقارنة مع بعض، صعب جدا صعب جدا. انا لغايه اخر لحظه بفكر ان انا اغير واحد فيهم، وبعدين قلت يلا الخيره فيما اختاره الله، هم دول الاسمين النهارده اللي نطوا في دماغي اول ما قلت هنعمل التورنيدو. هقول لكم حالا دلوقتي كل حاجه، بس انتوا عارفين انا بحب اعمل ايه في الاول. بحب اسلم عليكم، اقول لكم اخباركم ايه، عاملين ايه، سلامات طيبون، كل الحاجات الحلوه دي صح. يلا نروح كده نسلم على كل الناس اللي منورين صفحه الراديو 90-90، ونوروا كمان الواتساب من قبل بدايه البرنامج بحبتين حلوين، وهم كالاتي وبدون ترتيب. طيب نبدا كده، نقول مساء الفل عليك يا حس، يا رب تكون بخير. ده يوسف مجدي حبيبي يا جو، والله العظيم ببقى مبسوط لما تبقى موجود هنا وهنا، الاقيك في ساعتين جامدين، الاقيك في مفيش نوم. مساء العسل والجمال يا برنس، مستنيين ان شاء الله سهره جامده كالعاده. دي هلا صلاح منوره الدنيا كلها يا هلا. عندي كمان مروه عبد الحليم فرغلي بتقول شويه كلام قمر ودعوات حلوه، بتقول حالات الاسبوع كلها كانت روعه روعه، بنشكرك على تعبك ومجهودك الواضح، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لو تسمح لي اطلب اغنيه وحياتي عندك لذكرى. دي مروه عبد الحليم فرغلي. طيب حاضر، ثانيه واحده كده، وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر، واخده بالك انت؟ حاضر، لا انا الاثنين. انا كمان في بقى في ميني تورنيدو او في شويه اغاني انا قعدت جهزتها النهارده غير الاغاني بتاعت محل الشرايط. هي اغاني مش جديده بس اول مره هتسمعوها على راديو 90-90. في منهم انا اخترت لكم النهارده، وقررت ان انا لازم يبقى ليا برضو اختيار في البرنامج، يعني مره اختار حاجه من نفسي، يعني مره عزموا عليا بلقمه، يعني ما مش معقول. فالمهم في ميني تورنيدو النهارده الاولاني اللي هلعبه لكم ده هيبقى بقى انبساط جدا، سمعكم شويه اغاني خطيره. هقول لكم حالا لمين دلوقتي. ساسا شميس منوره الدنيا كلها، وبتقول منتظرين من اجمل تورنيدو ومحل شرايط وعايزين قديم. لا ما تقلقيش، النهارده في شويه حاجات قديمه حلوه، ومود الاغاني حلو، وائل جسار روعه ومنور مكانك، ربنا يخليك يا صفية، تسلمي لي يا رب. عندي الاستاذه روبي، يا اهلا يا اهلا، ميرسي على الكلام الحلو، ربنا يكرمك يا رب، تسلمي لي، ميرسي على الالقاب الحلوه. وفاء طبعا ربنا يخليك يا رب، تسلمي. تقول النهارده على فكره القمر بدر في السماء، النهارده القمر 14، القمر 14 طول ما انتم بتسمعوا كده كده القمر 14. ومرسي على الكلام الحلو اللي انت كاتباه، اللي يا رب اكون استحقه، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. ازيك يا حسام، ان شاء الله الحلقه قويه زي العاده باختياراتك وذوقك الحلو وصوتك اللي بيخلي الليل معنا، ربنا يخليك يا زينب، ربنا يخليك يا زينب. مرسي. وبتقول يا ريت تورنيدو هشام عباس او مدحت صالح. طيب حاضر، يعني انت قصدك مين التورنيدو بقى؟ ماشي، انا هقول لكم دلوقتي مين اللي هيبقوا موجودين معانا في التورنيدو. مساء الفل عليك احلى حسام، ودايما متالق، وان شاء الله تكون حلقه جامده كالعاده، ومستنيين مفاجاتك وايه رايك. ممكن اغنيه رايقه لرامي صبري. حاضر، كل اللي انتوا عايزينه، انا جاي عشان احقق الاحلام. مساء السعادة، عامل ايه يا غالي؟ وحياتي وحياتي عندك. لو كان ليا عندك خاطر عايز تورنيدو لسلطان القلوب جورج والصوف. دي مين اللي بعتها؟ دي ام رحيم. ام رحيم، ام رحيم، بقول لك ايه، تعالي تعالي استني عليا دقيقة ونص، انت بالذات هتفرحي، والنبي دقيقة ونص بالظبط، انت بالذات هتفرحي، سبحان الله كده. مساء الورد والفل، منورنا مفيش نوم، وان شاء الله حلقه النهارده احلى واحلى، منتظرينك. دي مين؟ دي خلود، منوره الدنيا كلها. خلود مساء الفل عليكي، ومبسوطه ان انت دايما بتسمعينا من امريكا. انت طب انت دلوقتي عندك الساعه كام بقى في امريكا؟ عشان يعني في وقت ساعتين جامدين بتقولي لي ان احنا بتبقى عندكم الصبح، دلوقتي بقى عندكم الوضع ايه؟ وفاء ربنا يخليك مره تانية، تسلمي لي دايما على كلامك الحلو. حلقه مزيكا، يبقى كده هنستمتع. دي ساندرا كمان هي بعتها النهارده، حلقه مزيكا صرف. قلت هقعد اعمل لكم موضوع وبتاع، انتوا مش قادرين تتكلموا في مواضيع، صح؟ صح، انتوا عايزين تسمعوا مزيك، وعايزين تسمعوا ميكسات، وعايزين تسمعوا حركات، وعايزين نروح نسمع قديم وجديد وكل حاجه، صح؟ هو ده اللي انا عملته النهارده. طيب الاول عايز اقول نهى سمير، كل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه، ويا رب كده السنه دي ان شاء الله تكون كلها سنه نجاح واحلام وطموحات وتحقيقات للطموحات دي كمان. كل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه. النهارده بقى هنعمل ايه؟ اول ميني تورنيدو بعد اذن حضراتكم، انا اسف جدا، انا اخترته لكم ان شاء الله هيعجبكم. خلاص هنختار مع بعض، لسه قاعدين بقى عندنا ميني تورنيدو لغايه الساعه واحدة وربع، وبعد كده عندنا محل الشرايط، عندنا النهارده شريطين مش هقول لكم عليهم دلوقتي. اما بقى التورنيدو الكبير اللي هو بيقعد معانا ساعه، ده اللي هو لايف ميكس لمجموعه من الاغاني، المطرب او مطربه انتوا هتعملوا فوت هو مين بدون اي فواصل. عندنا النهارده، عندنا النهارده الكينج محمد منير في مواجهه مع سلطان الطرب جورج وصوف، اختيار في منتهى الصعوبة. والله انا لو مكانكم ما هبقى عارف اعمل ايه ولا ايه. واحد فيهم هيكون نجم التورنيدو النهاردة، يا محمد منير يا جورج وصوف. هنستمتع بساعة من اجمل اغاني، انتوا اللي هتختاروا، انا ما بختارش حاجة. يلا نبدأ بأول اغنية موجودة معانا، هنبدأ السهرة بتاعتنا، هنبدأ مفيش نوم ان شاء الله، قاعدين مع بعض 3 ساعات رحلة حلوة كلها مزيكا وكلها مود حلو وكلها ميكسات وحاجات حلوة قوي. هتبعتولي على صفحة الراديو 9090، هتبعتولي كمان على رقم الواتساب وهو 010-499-4. هنرجع وهنبدأ سهرتنا ومفيش نوم على الراديو 9090، هواها مصري.

0: مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90.
1: وما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري دايما موجود معاكم حسام عصام من الساعة 12 لغاية الساعة 3 صباحا كل يوم جمعة. دلوقتي هكمل قراءة الرسائل وبعدين هقول لكم بقى هنعمل ايه على طول. دلوقتي عندنا وبدأ الفوت على طول النهاردة. الفوت قوي جدا وصعب جدا كالعادة، يعني انا كل مرة اقول لا برضو ايه، يعني احط اتنين مش في قوة جامدة قوي مع بعض عشان يبقى سهل شوية الاختيار للناس، وبعدين قلت طب الله، طب ما ده هيبقى توجيه يعني، فما ينفعش تعتبر رشوة، فما ينفعش برضو. فالمهم قلت لا انا هحط اتنين جامدين وانتوا بقى ايه الحكام، انتوا اللي هتحكموا انا ماليش دعوه. فالنهارده عندنا في التورنيدو محمد منير وعندنا جورج وصوف، انتوا هتختاروا مين؟ دي بقى حاجه ترجع لكم. منى يوسف بتقول احلى مسا عليكم على كل حبايبك واحلى ما فيش نوم محس، وطبعا حلقه هتكسر الدنيا ومستنيين نسمع احلى الاغاني اللي هتجيبوها، ربنا يرضى عنك وشويه دعوات حلوه. ربنا يخليك يا منى، بسلم عليكي وعلى كل عيله يوسف، هدى يوسف وناهد يوسف وحبيبه يوسف وكل عيله يوسف. وبتقول جورج والصوف طبعا والبدايه حلوه مع عمرو دياب. في كمان عندي مروه عبد الحليم بتقول والله ما في حد خاطف قلبنا غيرك، ربنا يخليك يا رب. والتورنيدو للكينج محمد منير كمان جامده اغنيه عمرو دياب دي سماح، وبتقول مساء العسل مساء الهنا منور الدنيا كلها سماح. قولي لي هتختاري مين في التورنيدو؟ جورج والصوف طبعا. دي او ده اللي بتقوله ام رحيم، مش انا قلت لك دي او نسخه البستي؟ افرحي بقى، ربنا يخليك يا رب، تسلمي، ميرسي على الكلام الحلو. في كمان عندي مساء الخير يا سمسم، انا احمد حسين، مسيلي على استاذ حسني ومسيلي على علي حسين وحمزه ووليد، وعايزين نسمع جورج. حاضر عيني الاثنين. كمان عندي مي عصام، مساء الفل عليك منوره الدنيا، بتقول لارا وياسر والولاد بيسلموا عليك كتير وسلام مخصوص ودعوات كتير من ماما، يا رب تكون من نصيبك ان شاء الله، شهر سهره مميزه وجامده. وهختار محمد منير. انا عارف اللي هيجرى النهارده، والله احنا هنقعد في الحيره دي لغايه الساعه 2 الا دقيقه، وهفكركم انا بجيب لنفسي كل اسبوع اقول كل نفس الجمل، ما ممكن اسهل الدنيا بس ليه؟ ليه اسهلها على نفسي؟ ليه ابقى مواطن عادي؟ ده كلام ما ينفعش، ما يصحش. صباح السعاده حسام، لو ينفع تيجي كل يوم بالليل ده معتصم ما عدا يوم الخميس عشان يونس. حاضر، لا مش هاجي الخميس، حاضر. وبيقول لي جورج طبعا، طيب حاضر، عينيا الاثنين، اجي لك كل يوم، انا باجي كل يوم بس في ساعتين جامدين من 5 لـ 7، يعني بقى شرفني في المحل في اي وقت. محمد منير طبعا ده الاستاذ اللي بدور على اسمه، رقم اخره 89، عبد الرحمن انور، حبيبي عبد الرحمن، عين الاثنين. بدايه حلوه وانا بختار الكينج محمد منير. دي مين هنا صلاح. طيب في كمان بتقولي طب انا بحب الاثنين اعمل ايه دلوقتي؟ دي سماح، والله يا سماح هو دي الفكره، لازم ولا بد وحتما تختاري واحد، ملهاش حل، اقسم بالله ما ليها حل. طيب عندي امي احمد بسم الله ما شاء الله اختارت منير وبدات تختار له اغاني، يعني بتقولي بقى عايزين نسمع حواديت وشجر الليمون، كل الحلويات دي. وعندي سؤال تجاوبني عليه، انت بتعمل فينا ايه؟ بنحبك ليه؟ ربنا يخليك يا رب، والله حرمنيش منكم ابدا. وبتقول انت هتقعد في الحيره دي لغايه الساعه 3 ودقيقه مش 2 ودقيقه. والله العظيم عندك حق، فعلا فعلا فعلا. التورنيدو لمحمد منير دي ساندرا، وبتقول عايزين نعمل ميني تورنيدو تامر عاشور ورامي صبري، اغاني تترات، اغاني تترات، والله وجهه نظر، والله وجهه نظر. طيب حاضر، طيب بسرعه جدا بسرعه جدا. صفيه بتقول البدايه تبقى حلوه، طبعا عايزين جورج وصوف في التورنيدو، وهختار جورج وصوف ومش محتاجه اي طلب النهارده، هستمتع فقط باختياراتك يا ملك الميكس، ربنا يخليك يا رب، تسلم. طيب انا مش عارف ابدا بقى فين ابدا. انا كنت ناوي العب اغنيه كده انا بحبها انتوا عارفينها، بس خلاص بقى خلاص. بصوا بقى،

ايه بقى الميني تورنيدو اللي انا قلت لكم الوحيد اللي انا اخترته النهارده من حق ان انا اطلب حاجه ببرنامجي برضو، يعني هو برنامجكم طبعا قبل ما يبقى برنامجي، بس يعني مره من نفسي يعني. جبت لكم النهارده كام اغنيه كده من النوادر بتاعت عاصي الحلاني، مع الاغاني بتاعته اللي انتم بتحبوها اصلا، بس كلهم حاجات في يعني في القديم تسعينات جدا، فانتوا هتتبسطوا. يعني اولهم يا ماما، ده اولهم كده، ولسه هنشوف بقى هنعمل ايه بعد. عندنا مين اول ميني تورنيدو؟ عاصي الحلاني. ابداوا فكروا معايا مين كمان هيكون ميني تورنيدو النهارده. النهارده حلقه مزيكا صرف، مزيكا صريحه جدا، ميني تورنيدو ومحل الشرايط، وكمان بعد كده هنروح بقى للتورنيدو الكبير، يا محمد منير يا جورج وسوف. ابعتوا لي على 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

مفيش نوم مع حسام عصام على الراديو 90 90. وما فيش نوم على الراديو 90 90، هواها مصري. رجعنا من جديد وخلاص. انا كده بالنسبه لي اوديت، انا ماليش اي اختيارات تانية النهارده. اللي كنت عايز اعمله النهارده في الحلقه في الميني تورنيدو بتاع عاصي الحلاني، وجبت لكم اغنيتين ثلاثه فيه اول مره يمكن تسمعوهم على راديو 90 90. هم قدام لكن ما كانوش موجودين يعني. المهم انا كده خلصت اللي انا كنت عايزه، عملته الباقي بقى كله بتاعكم انتم من اول دلوقتي لغايه محل الشرايط لغايه كمان بعد كده التورنيدو. هتختاروا مين، محمد منير الكينج ولا سلطان الطرب جورج وسوف؟ طيب نرجع بقى مره تانية للرسائل. عندنا الاستاذه هي لسه بتكتب، شيماء هي بتقول صباح الفل بس لسه بتكتب. هاجي لك تاني سوي. مروة عبد الحليم، اختياراتك جامده وروعه وتحفه وهايله، وربنا يسلم ذوقك، ربنا يخليك يا رب، تسلمي انت. كمان عندي سريع عمران، منوره الدنيا كلها والله، بيقول تسلم ايدك على حلقه يوم الاربعاء. ربنا يخليكي، ورسي على الدعوات الحلوه. بتقول عايزين ميني تورنيدو وهاني شاكر بقى، يا ريت اغنيه معقول نتقابل تاني وانت السبب. لا حاضر يا يسري، عناية الاثنين، وعايزة منير، وطبعا يا ريت شجر الليمون. حاضر، عناية الاثنين برضه. انا كنت متاكد انك هتطلبي هاني شاكر النهارده. طيب نكتب كده، عندنا هاني شاكر، يبقى كده عندنا هاني شاكر، وعندنا ذكرى، ورامي صبري، وتامر عاشور كالعاده. طبعا يعني رامي صبري وتامر عاشور دول تقريبا بقوا اساسي موجودين معانا على طول يعني. هم بصراحه عاملين شغل حلو، وناس مجتهده، وناس عارفه هم بيقدموا ايه كويس قوي. إيه الله عليك حسام، اغاني جامده بجد. دي سماح، ربنا يخليك، بشكرك جدا جدا جدا. مدام امل من اسكندريه، الحمد لله على السلامه، اخبارك ايه دلوقتي؟ بتقول عامل ايه، وحشتنا، منور البرنامج، وانا هقعد اسمع الاغاني اللي انت بتختارها لان اختياراتك للاغاني حلوه، وهختار محمد منير. ماشي، يعني لغايه دلوقتي كده فيه يعني هجمه رسائل كلها بتقول منير. عندي هاله كمان، منور الدنيا، بتقول دايما منور الدنيا كلها غالي، وبعتلي صوره حلوه، ربنا يخليك يا رب. وبتقول لي معلش ممكن اغنيه عجبا لغزال ايه؟ بس بحب اسمع. حاضر، يعني مش عارف عندنا ولا لا، بس يعني هي بتقول هي ممكن تكون غريبه شويه، مش قوي. لا حاضر، ده مين اللي مين هي؟ انا يعني انا فاكر ان هي حاجه من الحاجات القديمه قوي، بس هجمع معانا دلوقتي. المهم تقول تورنيدو محمد منير، ودعواتك ودعوات كل المستمعين عشان تعبانه شويه، وسهره سعيده يا غالي. الف الف الف سلامه عليك، ربنا يا رب يشفيك ويعافيكي. كمان عندي حياه العبادي، بتقول البدايه قمر زي طلتك، ربنا يخليكي دخيل السهرات الحلوه والميني تورنيدو ومحل الشرايط، وسلام كبير من لارا وفضل، ابنائي عم يسمعوك وبيحبوك كتير، بشكرك جدا جدا جدا يا حياه، وابقى مبسوط والله ما بتبقي موجوده، منوره الدنيا كلها. كمان عندي مي، بتقول مساء الخير، عايز جورج وسوف، كلامك يا حبيبي. ماشي، بصوا احنا نختار دلوقتي المطرب، خلاص نختار المطرب، وبعد كده هنختار الاغاني بقى براحتنا خالص. شيماء بتقول وحشتنا من يوم الاربعاء، واكيد اكيد منير. ماشي، في كمان حلقه موفقه، واستنيت الجمعه اللي فاتت وكانت حفله للراديو، دي اسماء ابو زيد، وبتقول لي بلاش حزين. وبتقولي هو ده موشح اندلسي جميل جدا، غنيته برضو عفاف راضي. صح، برافو عليك، افتكرته. ايوه ماشي، بلاش حزين. طب ما اخواتك طالبين حاجات فيها كده، طب نعمل ايه يعني؟ عادي بجيب شويه كده وشويه كده، وحتى لو فيها سنه حزن هتيجي بفرفشكم بعدها على طول. محمد منير بقى، دي سماح. حاضر، شفت يا حسام اجماع هو على سلطان القلوب. بص انا ما عنديش اي اختيار لجورج وسوف، اي حاجه هشكرك عليها طبعا دي ام رحيم. طيب عندي كمان هاجر سعيد، منور الدنيا كلها، بعتالي كوبايه هي شاي بلبن، يا قهوه باللبن، يا قرفه باللبن، هي حاجه باللبن بس ايه هي الله اعلم، مش عارف. كبالي شاي بلبن، هو برافو عليك. انتوا عارفين برضو القرفه باللبن دي تبقى حلوه، هي مش صيفي قوي القرفه باللبن دي، بس هي برضو اختراع عظيم يعني، اللي اخترع ان ده يتعمل يعني يبقى هايل والله، بس هو بيعمل صهد جامد قوي لان هو بينشط الدوره الدمويه. فمش هنقعد نتكلم على القرفه بقى، نركز في اللي احنا بنعمله بعد اذنكم، عشان انتوا عارفين لو سرحت معانا في القرفه هنخش محل الاثار، انا مش هخرج منه. فمعلش معلش. بتقول اختار محمد منير، ولو ممكن حمائي يحس الجديد. حاضر، عين الاثنين، يبقى عندنا حمائي، عندنا حمائي. حاضر. طيب كمان محمد منير اكيد. دي مين اللي بعتها، دي مين اللي بعتها، دي زينب.
وكبلي بقى الاغاني اللي هي عايزاها، يونس ولما النسيم ويا حمام وانا رايق ويا طير يا طاير وقلبي مساكن شعبيه وابكي واحمر شفايف، حاجات كتير قوي. طيب ايه الجمال ده كله؟ هضبه ربنا يخليكي. ميني تورنيدو عاصي فوق الوصف، كان نفسي تعمل له ميني تورنيدو من فتره وكنت بتقول مظلوم معانا، من عشان بقى الظلم ده قلت بقى لازم اصلح الموضوع ده النهارده. كمان صباح الورد عليك يا حسن، احلى تحيه ليك لكل المستمعين، انت حقيقي بتغير مودي. الف تحيه لبناتي جنه ودينا وبختار جورج والصوف. ده مين اللي باعت دي؟ نودي هي اللي باعت، منور الدنيا كلها يا نودي انت والاولاد. كمان كمان انا جيت، اهلا وسهلا اهلا وسهلا ماهر، بتقول انا جيت. معلش يا حسام يا اخويا الدنيا تلاهي، وانا عارف ان انت قلبك كبير وهتسامح عشان الواحد مقصر، بس بسمعك على طول، بس عليك يا غالي وعلى كل حبايبك، واي حاجه تيجي منك حلو. يعني هي الدنيا تلاهي، انا شايفك تقريبا بتسمعيني بمعدل كل 10 ايام، بس ماشي يا نهت. المهم ان انتوا بتبعتولي مندوب برضو من عيلة يوسف بيبقى موجود معايا، وهي منى يوسف. ازيك يا حسام، انا اول مره ابعتلك، انا اسيا بسمعك على طول في ساعتين جامدين ومفيش نوم بس في صمت. ممكن فؤاد ومنير وحاجه الفايزه، ويا ريت اسمع رسالتي منك، منور الدنيا كلها يا اسيا. وحاضر، هو كده كده منير النهارده مرشح معانا في التورنيدو، ويبقى كده عندنا فؤاد وفايزه، فؤاد وفايزه احمد. طيب دلوقتي انا عجبتني من شويه فكره كده اتقالت عن ان احنا نعمل ميني تورنيدو لرامي صبري وتامر عاشور تترات. خلاص خلونا مبدئيا نبدا برامي صبري. يعني يمكن مش كل التترات بتبقى موجوده قوي، يعني في ساعات حاجات كده تبقى ليها علاقه بشركات الانتاج، يعني قصه كده طويله. فالمهم جايب لكم تترين يعني مع اغاني تانية ليه، وميني تورنيدو برضو هيعجبكم قوي قوي، هنرجع بعدها على طول. يلا ايه الميني تورنيدو اللي جاي اللي هتختاروه؟ عشان انتوا عارفين احنا لغايه الساعه 1:15 كده، وبعدين هنبدا ننقل على طول على محل الشرايط. ابعتولي على صفحة الراديو 9090، ابعتولي كمان على 010-490-90-4، وده رقم الواتساب. راجعين ومكملين، مفيش نوم.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري. رجعنا من جديد، لسه موجود معاكم حسام عصام وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 3 صباحا. 3 صباح يعني ساعات بتروح معانا نص ساعة كمان، بس هو المفروض لغاية 3 صباح أو هو المفروض لغاية 2 صباحا يعني. المهم تقريبا عدت أول ساعة بسرعة جدا، لسه عندنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها. المهم بصوا، في أغنية غريب الحب بتاعت رامي صبري هجيبها لكم، حاضر، وبقيت التتراك كلها بتاعته هكملها لكم، يعني اوعدكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي باذن الله هكون موجود. وعد وعد وعد. طيب في عندي الله على رامي صبري، بحبه جدا، تسلم ايدك وجد اختيارك يجنن الاغاني. رامي صبري دي اسيا، ربنا يخليكي اسيا، مشكورك جدا جدا. في كمان عندي سماح بتقول انا كده مش هنام النهارده ومش هعرف اروح الشغل بكره وانت هتكون السبب. لا ما تجيبهاش فيا، ما تجيبهاش فيا. في ناس بتسمع اول ساعه، في ناس ما بتقدرش، في ناس بتكمل، في ناس بتقعد، في ناس تقول هسمع شويه كده وبعدين هنام وبعدين ما بيناموش. بس معلش يعني معلش، بكره هتروح الشغل هتبقي مش مفوقه قوي، شويه قهوه لطاف كده تبقي زي الفل ان شاء الله. بس اوعدك انك هتستمتعي يعني، بالذات النهارده كمان يعني التورنيدو يا محمد منير يا جورج والصوف، والنادي دول هيتسابوا ازاي دول يعني، عندنا سهره لسه سلطنه للصبح يعني. في خلود بتقول انا عندي الساعه 4 العصر في امريكا يعني، وبتقول يا ريت اغنيه كل ما بتشرق شمس نهار لوائل كفوري، هي دي لسه جايبينها يوم الاربع، والكينج محمد منير في القديم وكل اللي تختاره جميل، ولو ممكن كمان عامر منير في ميني تورنيدو ومحمد فؤاد وحلوه اغاني عاصي، ايه الجمال ده، ربنا يخليك يا رب تسلمي. عندي بقى كمان لارا حبيبتي، ايه ده لارا سهرانه، معقوله؟ نسمع بقى بتقول لي ايه. يلا
2: ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ انا تعبانة اصلا.
1: ليه يا
2: حبيبي؟ يا حبيبي
1: ليه يا حبيبي تعبان؟ سلامتك الف سلام، سلامتك الف سلامة يا حبيبي، معلش حقك علي. انا برضو ايدك يوم الاربع ما بعتليش، قلت هي بتتقل عليا ولا اتركي عيانة. سلامتك يا حبيبتي الف الف سلامة، ان شاء الله تبقي باذن الله يوم الحد بقى من انت بتسمعي ساعتين جامدين هتبقي كويسه جدا جدا جدا. وتحياتي طبعا ليك يا مي. في كمان عندي الاستاذه اماني سعيد، انا جيت، ازيك يا جميل، اخبارك ايه، ربنا يخليك يا رب على الكلام الحلو، بتقول هطلب محمد منير وشكرا، دي اماني سعيد. طيب في كمان كهرمانه لم عيالك عندي شغل خلاص. روبي بعتها بتقول عايزين حاله ال 1500 منديل. كهرمانه لم، اقول لك على حاجه، تعالي تعالي ما تلميش عيالك، تعالي تعالي اقعدي تعالي، في عندنا شويه مناديل جايه دلوقتي، بس احنا داخلين على الاستاذ هاني شاكر الله يرحمه، فهجيب لكم بقى اغاني ما بين الفرايح بتاعته وما بين الحزين بتاعه يعني، هتبسطوا دلوقتي حالا. بتقول عايزين ميني تورنيدو كارول السماحة ويارا. كمان عندي الأستاذة أم رحيم بتشجع بقى إيه، عايزة السلطان الطرب طبعا جورج والصوف، وبعتلي بقى صور ليه وقصص، وبدأنا نرفع لافتات وفي مظاهرات وحاجات. شكرا بجد، مبسوطة إن فكرتي عجبتك دي ساندرا. طبعا حلوة جدا جدا. وعايز أقولك على حاجة، في حاجة جت في دماغي شبه كده ليوم الأربع اللي جاي، فهمت قصدي؟ مش هنقول بقى يعني، المهم أنت فاهم خلاص، مش هنقول بقى، بس يمكن يوم الأربع اللي جاي نعمل كده ال 12 اغنيه يكونوا كده، فاهم قصدي؟ انا عايز اعيط، مفيش حزن شويه، دي مي عين يا ماما، انت حب نكت، حاضر اجيب لك نكت. لا عين عين، عايز تعيطي، حاضر. عايزه شحتفه ولا عادي؟ قولي لي يعني، عايز شحتفه اصل ليها شغل، فاهم؟ عايزه دمعتين كده ونقوم نجيب منديل ونعمل كوبايه شاي وبتاع، عادي برضو، ده موجود وده موجود، حاضر. مش عارف ايه اللي داخله تقول لي اتنكد عليا دي. طيب في كمان مساء الفل، يا رب تكون بخير وفي احسن حال، الحلقه حلوه وبختار منير، دي هند حمدي منوره الدنيا كلها يا هند. روبي بتقول عايزه شحتفه، مي بتقول عايزه شحتفه برضه، حاضر. حبايبي انتوا حبوا نكد، حاضر هنكد هنكد دلوقتي حال. علا مديان كمان مساء الفل عليك منوره الدنيا كلها، انت بقالك كتير قوي ما جيتيش يا علا، وبعدين يعني وانا لازم ازعق؟ المهم بتقول يعني مبسوطه ان انا بشارك معاك ومنور الدنيا ووحشنا مفيش نوم، ربنا يخليك يا رب. وبتقول هختار جورج والصوف في التورنيدو، ماشي نختار جورج والصوف. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا الاستاذه اميره بشرى، يعني انت بقالك سنه ما بعتليش، انت كنت فين؟ مساء الفل يا غالي، وحشتيني جدا جدا، ربنا يخليك يا رب، منور الدنيا كلها يا امير. واخبار ميجال ومارتن ايه؟ بقالك كتير ما طمنتنيش عليهم، الاولاد اخبارهم ايه؟ ايمي احمد بتقول ممكن ميني تورنيدو لطيفه وميكس قديم لحليم وورده وفيروز. احنا قلنا اتفقنا على ورده يوم الاربعاء، يوم الاربعاء احنا اتفقنا على ورده. ده مين اللي بات؟ يعني دي ايمي احمد. طيب ماشي، خلونا دلوقتي بس ايه نخش على الاستاذ هاني شاكر وبعدين نشوف هنعمل ايه. نجيب لكم شويه اغاني ليه في التحف منه هتتبسطوا. المهم فكروا معايا في ال، والله انا عارف تفكروا معايا ولا ما تفكروش، لا تقريبا مش هنلحق صدقوا. طب اقول لكم على حاجه، فكروا في مية تورنيدو اخير قبل ما نروح محل الشرايط، عشان عندنا النهارده شريطين انا عايز العبهم بالكامل، مش عايز اقول لكم هم مين ولا اقول بسرعه كده. طيب اقول، طيب عندنا النهارده البوم لانغام وعندنا البوم لحميد الشاعري. بتاع انغام هتتبسطوا بيه قوي، بتاع حميد الشاعري هتتبسطوا بيه قوي قوي قوي قوي. يلا بينا، ابعتوا على صفحه الراديو 9090، ابعتوا كمان على رقم الواتساب 010 490 904. انتوا بتسمعوا مفيش نوم.

عيش نوم على الراديو 90-90. مفيش نوم ده، مفيش نوم ده. لما نشأ وترعرع كان الفكرة ان هو يبقى من 12 ل2، خلاص ساعتين. قعدنا سنين نعمل كده ومستحيل، يعني 2 ودقيقة تلاقوا مش موجود. المهم فضل الموضوع ده، خلنا 10 دقايق زيادة، في ربع ساعة، في نص ساعة، في ساعة لربع، قلنا نقفلها ساعة، فبقى لغاية الساعة 3. حلو. وبعدين انا بحكي لكم الحكايه بدات ازاي، خلاص. وبعدين طب يعني 3 من 3 و10 ما تفرقش، طب خليها يا سيدي وربع، خلاص. وتلت انا اقول لك على حاجه، اقفل ونص. كل اسبوع اقول ايه، لا يعني 3 وخلاص هنقفل 3 بقى. وبعدين دلوقتي قاعد عمال انا في مرحله الحس بيص، انتوا عارفين مرحله الحس بيص دي اللي هي يعني ايه، اروح فين واجي منين. فقاعد دلوقتي بقول ده مطلوب وده مطلوب وده مطلوب، وانا النهارده هلعب الالبومين، يعني هلعب الالبومين، ما انا قعدت تعبت فيهم فهشتغلهم بصراحه، فمعلش اسمحوا لي انا بشتغل فيهم من امبارح. فالمهم في الغالب، في الغالب هنقفل 3:30 في الغالب. معلش هسهركم بقى شويه زياده، بس يعني معظم الناس بكره بتكون اجازه. حلو قوي الحلقه يا حسام، ويا ريت تقول لسوما اني فخوره بيه وان بحمد ربنا عليه، وعشان كده هعمل له بتايز دي هبه. تعملي له بتايز. طيب تبقى حلوه البتايز وانتوا بتتفرجوا على المطوشه، يعني لو بتتفرجوا على المطوشه مع البتايز تبقى حلوه قوي. ولو بقى خلصتوا الحاجات ووراكم مشاوير، تنزلوا بقى تاخدوا الكوسه بقى وتروحوا في الحته اللي انتوا عايزينها. اهلا بيك، منوره الدنيا كلها يا هبه. صباح الفل تورنيدو منير طبعا، ولو ممكن حبك هادي لهدى عمار، انا كنت طالبها في فقره التسعينات بس للاسف ما قريتش رسالتي يوميها. ده مين اللي بعت دي؟ دعاء. بتقولي هو مش ممكن مفيش نوم يتقدم ساعة لما الساعة تتغير، عشان بسمعك من السعودية، والله على هاني شاكر وجمال اختيار أغانيه، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويجعل مسؤول الجنة. والله كلنا بتهلي دعنا له دلوقتي واحنا بنسمع أغانيه. يتقدم ساعة دي صعبة جدا، مستحيل يعني، لأن في عندنا برنامج آخر اليوم، فما ينفعش يتقدم ساعة ولا ينفع يتأخر ساعة، هو في المعدة. معلش أنا جيت. رانيا بتمسي وبتقولي بلاش شحتفة وصباح الفل عليك، منورة الدنيا كلها يا رانيا. والله يا رانيا أنت تقولي كده، إخواتك اطلبوا حاجة تانية وأنا حيران، وأنا ما بينكم حيران بصراحة. أحلى صباح لأحلى مذيع، متابع من صعيد مصر ومن كتير بس أول مرة أشارك، مصطفى محمود من سوهاج، منور الدنيا كلها يا مصطفى. عائشة كمان، أهلا يا عائشة، والله أنت جاي من بدري، أنا اتأخرت معلش. تقولي مساء الخير والجمال يا غالي، تسلم إيدك يا حساحيس، والحلقة جامدة كالعادة، ورامي صبري تسلم، وعايزين مني تورنيدو لعمر دياب طبعا، ده طلبها يعني لا يتغير أبدا أبدا أبدا. في حسام، لو سمحت أول مرة أشارك مع حضرتك، عايزين مني تورنيدو لفؤاد ويجنن هاني الله يرحمه. ده مين اللي بعته دي؟ اسيا. يقول كان ليا صاحبه عمري اميره الله يرحمها، كانت بتحبه قوي الله يرحمهم هما الاثنين يا رب الله يرحمهم. في كمان منى يوسف بتقول الله على العاصي الحلاني، وحلو رامي صبري، وعايزين هاني شاكر، حصل حالا دلوقتي، وليا طلب عندك بسمله بنتي عايزه شيرين. ممكن عشان هي ثانويه عامه ومش عايزين نرفض الطلب. طب حاضر، بص انا هعمل حاجه دلوقتي كده هترضي الكل، والله عليك يا حس يا اخويا، هاني شاكر روعه، بالذات اغنيه اصاحب مين. رب لا، هو خلاص طالما هنلعب حاجه لهاني شاكر، يا اصاحب مين دي بقت اساسي معانا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حس، عامل ايه؟ يا رب تكون بالف خير، وكل مستمعين مفيش نوم بخير. عايز اسمع جورج ومعاك احمد حسن من اسيوط طبعا، منور الدنيا طبعا يا احمد يا حسن. هالة كمان بتقول ادي الاختيارات ولا بلاش، مش اختياراتي اللي مدمره حياتي، الله عليك يا مايسترو، ربنا يخليك يا هالة يا رب. دلوقتي طبعا انا بفكركم، احنا النهارده عندنا مطحنه غنى هتحصل من 2:30 ل3:30، مطحنه غنى بمعنى الكلمه، يعني عندنا الكينج محمد منير او سلطان الطرب جورج وصوف، واحد فيهم هيكون هو نجم التورنيدو. ايه هو التورنيدو ده؟ بنجيب لايف ميكس اغاني كتيره جدا للمطرب ده او للمطرب ده، لمنير او لجورج وصوف، هنقعد نسمع ساعه كامله، بس مش هنسمع الاغاني كامله، بنسمع يعني كوبليه اتنين كوبليه مثلا من اغنيه، ونبدا نعملها ميكس مع الاغنيه اللي بعدها، زي ما بيحصل كده في الميني تورنيدو. المهم انتوا اللي هتختاروا مين هيكون نجم التورنيدو النهارده، محمد منير ولا جورج وصوف، وسهره تستحق ان احنا بتهيألي كلنا نقعد لها. طيب دلوقتي مين الناس اللي طلبوا مني؟ وهحاول بقى لم الدنيا في ال 13 دقيقه اللي فاضلين دول بسرعه جدا. يعني انا دلوقتي هعمل ميني تورنيدو لحمائي، لان حمائي بصراحه طلب مني كذا مره ميني تورنيدو ليه في ساعتين جامدين وما بنلحقش، وتحديدا للاغاني الجديده، فهنعمل ده دلوقتي.
وبعديها ميني تورنيدو تاني هلم فيه كل المطربين، انا اسف هلم فيه كل المطربين اللي اتقالت اساميهم مش هنلحق نجيبهم. يعني اغنيه فؤاد على اغنيه عدويه على اغنيه شيرين على كده، يعني عشان برضو يبقى كله مرضي وكله مبسوط. يلا بينا، ابعتولي على صفحه الراديو 9090، ابعتولي كمان على رقم الواتساب 010 499 94. راجعين ومكملين.

حسام عصام مفيش نوم على الراديو 90-90. وما فيش نوم على الراديو 90-90 هواها مصري، لسه موجود معاكم حسام عصام، لسه مكملين مع بعض الحلقة، ولسه عندنا آخر ميني تورنيدو، وده مش لمطرب واحد، دول مجموعة مطربين طلبوا النهاردة بشوية أغاني، فأنا قلت أجمعهم كلهم في ميكس واحد عشان برضو نرضي الكل، وبعدين بقى هنبدأ محل الشرايط، وبعدين لسه عندنا التورنيدو. والتورنيدو النهاردة زي ما قلتلكم كده ما بين محمد منير وما بين جورج أسوف. كابتن ميدو أبو الكباتن حبيب النور الدنيا كلها، الراجل ده راجل يعني خطير جدا جدا، كابتن يعني اللياقة بدنية وجيم وبتاع وحاجات، فبعت لي كده فكرة عاملها حلوة جدا والله، برافو عليك، الحاجات دي لازم يعني لازم تتشاف، لازم تتشاف، اللي هو بقى التمرين الفلاني يتعمل ازاي وفوائده ايه وحاجات كده، فعامل شغل جامد جدا بصراحة، ومرسي على كل كلامك الحلوة حبيبي، مشكورك جدا جدا ودايما منورني. في كمان النهاردة خلينا لغاية الساعة 4 عشان دي أميرة بشرة، والله يا أميرة أنا ما اتأخرش بس كتير قوي الأربعة، يعني مش لازم أطلع أحس أنا بكلمكم لوحدي، ما فيش حد بقى صاحي معاي. حسام في شريط أطفال النهاردة، دي هند حمدي، حاجة زي كده يعني، هو أصل هتفهمي دلوقتي، بس هو حاجة زي كده يعني، فيه وما فيش، حصل وما حصلش، عارفة إزاي؟ أماني كمان رقمها آخره 78 بتقول جمعة مباركة عليك، صباح الخير، عامل إيه؟ أي حاجة لهاني شاكر، وأحلى حاجة في الموضوع كله جوجو والصوف، ولا أنت كتبتيها غلط؟ ماشي، كتب جوجو والصوف، أنا هستناك بس رايحين، زعلانة منك عشان أنت هي ما سمعتش التسجيل بتاعها، يعني إيه؟ بس إيه؟ بس ولا رايحين، زعلانة منك عشان أنت ما سمعتش التسجيل بتاعها، لا هسمعه حالا دلوقتي والله.

انا اسف حقك عليا يا اماني، حقك عليا، رايحين هسمعه حالا دلوقتي. طيب عندي اسريه بتقول منير منير منير، وكاتبه يعني ايه من هنا لغايه بكره منير. تشجيع جامد جدا. في كمان عندي روبي بتقول منير الكينج، وعايزه اغنيه رمان، ابكي مهموم ضيق خايف، ماشي. وكل حاجه حلوه في محل الشرايط، وريت فرقه جيليانا الاسبوع اللي جاي. حاضر. وما تعمل ميني تورنيدو لسمير الاسكندراني. لا حاضر، عين الاثنين. لا حاضر، عين الاثنين. روبي قومي اعملي كوبايه شاي، يعني قومي اعملي كوبايه، خدي راحتك، يعني مش براحتك خالص. خدي راحتك، وحشتنا كتير حلقة مفيش نوم. التورنيدو لجورجيا اكيد، ولو ممكن ميني تورنيدو لشيرين وجدي، وعلى فكره عمرك ما جبت شيرين وجدي في شيرين وجدي في التورنيدو دي. ده يونس حبيبي، يونس منور الدنيا كلها صديقي. عمري ما جبت شيرين وجدي. فعلا دي حقيقه. طيب حاضر، بس يعني انت برضو جاي لي لذيذه برضو. في ناس بتتصل، الله، في ناس بتتصل على الواتساب بتاع البرنامج. يا جماعه يا اخوانا، لا اله الا الله، لا اله الا الله. طيب يا رب، عارف لما حد يتصل انا المفروض ارد؟ يعني المفروض هعمل ايه لما حد يتصل على الواتساب بتاع الحلقه عشان اشوف الرساله؟ طيب حاضر، هشوف الرساله حالا. استاذه كنزي منوره الدنيا، تقول لي صباح الخير، ممكن اغنيه صدقني خلاص وميكس لشيرين عشان اختي بتحبها قوي. حاضر، معلش انا بتلخبط في الكتابه دي اماني، ولا يهمك يا اماني. طيب ممكن اغنيه كان في فراشه نيلي حسام انا اسيا. انا مش عارف انت عايزه تسمعيها فعلا، ولا انت عشان عارفه ان الاغنيه دي بتمثل لي حاجه، انا مش عارف. طيب بدأنا نخش في نظام عمرك ما جبت لي أغنية، ماشي. يلا بينا نسمع شوية كده من الأغاني اللي اتطلبت النهاردة لمطربين مختلفين، وهنرجع بعدها على طول ولسه مكملين. احنا فاضل لنا دقايق قليلة والمفروض نبدأ نخش على محل الشرايط. عندنا النهاردة ألبومين حلوين قوي هيعجبوكم جدا. يلا اسمعوا كده الميني تورنيدو ده لمجموعة من المطربين، وهنرجع بعدها على طول. بعتولي على صفحة الراديو 9090، وبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 400 9090 4.

0: مع حسام عصام. ما فيش نوم على الراديو 90-90.
1: مفيش نوم على الراديو 90-90، هواها مصري. لسه موجود معاكم حسام عصام، ودايما موجودين مع بعض كل يوم جمعه من الساعه 12 لغايه ما بتتعبوا، يعني انا معاكم لغايه ما انتوا تزهقوا خالص. دلوقتي انتوا عارفين مفيش نوم ليه فقراته وليه شكله وليه محتواه، ولكن بقالكم كام اسبوع كده عمالين تقولوا لي نشيل دي ونحط دي ونجيب دي، وانا معاكم، انا ما عنديش مشكله. جايب لكم فقره من ساعتين جامدين حاططها لكم في يوم الجمعه، المهم تبقوا انتم مبسوطين. المهم جبت ميني تورنيل النهارده، قلنا هيبقى ساعه وربع، ما شاء الله الحمد لله كلمتي مشيت، قعد ساعتين الا تلت عادي جدا ولا كاننا قلنا اي حاجه. المهم فجبنا كذا ميني تورنيدو النهارده، جبنا رامي صبري وجبنا عاصي الحلاني وجبنا واحد دلوقتي ميني تورنيدو كده، كان فيه مجموعه من المطربين محمد حمائي وحاجات كتير قوي عملناها صح. نخش بقى على محل الشرايط نبي بقى، مجهود بقى اللي اتعمل ده لازم يتقدر لو سمحتوا وفضلكم. بقى هقول لكم حالا دلوقتي هنعمل ايه، بس عندي شويه رسائل معلش ايه اطول عليكم سنه لان في كميه رسائل متاخره والناس ايه زعلانه. مساء الجمال والعسل، احلى حسام في الدنيا كلها، انا سعد بمسي عليك من المصنع، والمصنع كله بيمسي عليك، وعايزين نمسي على ابو اروى وعلى احمد جعادي، وعايزين اغنيه علي حماده. هي مش عارف مين اغنيه علي حماده الحقيقه، بس يعني المهم ان انت تكون كل الاغاني اللي اتلعبت النهارده تكون عاجباكم. مساء السعاده عليك يا حس، ايه الاغاني الجامده دي؟ عايز اقول لك ان انا واخواتي قاعدين كلنا بنسمعك وبنغني سوا، انا دودو منوره الدنيا، دودو رقم اخره 46. مساء الفل عليك بتاني اول مره تبعتي. مروه عبد الحليم بتقول لي يا سلام يا سلام على فؤاد وجماله وخطيره اغنيه صدقني خلاص وحلوه قوي قوي شيرين وجدي، ومرسي على كل دعواتك الحلوه يا مروه، دايما متابعاني كده اغنيه اغنيه. هاجر سعيد بتقول ايام بتاعه حماقي دي خطيره، شكرا وانت دايما توب التوب، ربنا يخليك يا رب، تسلمي. معقول كنت هطلبها قلت مش هترضى تجيبها. انت فريندز والله. دي ايه يا احمد؟ معلش في رساله شويه متاخره. معقول هي بتاعت هاني شاكر؟ انا بحاول اتفادى فكره الحزن الشديد ده، ولكن انتوا طلبتوا كده فقلت طب احنا هنجيب بعدها صاحب مين وكده هتبقى لطيفه. والمهم بتقولي شكرا ليك بجد على الميني تورنيدو، وكنا عايزين حاجه لعمر او ماجد القاسم في الميني تورنيدو، جبنا طبعا حاجه لعمر وبدانا كمان باغنيه لعمر كالعاده. انا محمود انا بسمعك على طول، بس دي اول مره اشارك في البرنامج بما ان احنا في اخر الشهر، ممكن اغنيه وانا وياي بعيش زي المليونيرات لمدحت صالح؟ والله يا حوده بس ده عشان اخر الشهر يعني، معلش يعني هو لو الاغنيه دي يوم 5 في الشهر بتفرق معاك في حاجه يعني؟ ما هي هم 3 ايام، 1 2 3 وانتهينا على كده، او اول 3 في ناس تقبض 25، محدش قبض طبعا، 25 جاي يوم جمعه فمحدش قبض، في ناس تقبض يوم الاحد، حد 2 3 تحس ان انت نفسيتك مرتفعه كده، يوم الاربع عادي بنرجع ولا كاني في اي حاجه، ونقعد نقول يا رب بقى لغايه الشهر اللي بعده. هالة بتقول اختيار عاصي كان حلو جدا، ويا ريت كمان محمد محي وإيهاب توفيق وراغب علامه، والاغاني تحفه ويسلم ايدك، ربنا يخليك يا رب تسلمي. والله انا كان عليا اجيب لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس هنعمل ايه الوقت؟ ادينا بنمد الوقت على قد ما بنقدر وبرده مش مكفي. طيب عندي حنان، معلش هطول عليكم شويه صغيرين، انا اسف جدا. حنان بتقول يا ريت تقرا الرساله يا استاذ حسام يا نجم. حاضر، ربنا يخليك، ربنا يرسي كمان على الكلام الحلو اللي بعد كده. بتقول بسمعك في البلكونه انا وولادي، وطلب شخصي من بنتي عايزه جورج، وقالت لي ابعتي لعمو حسام. ربنا يسعدك ويفرحك ونشوفك انجح واقوى واشطر مذيع في العالم العربي كله، والاغاني تحفه، وحلقه يوم الجمعه بجد في حته تانية. يا حنان بشكرك جدا جدا، وسلمي لي على بنوتك الحلوه، وحاضر يعني ان شاء الله لو جه فوت النهارده كتير لجورج اكيد هو اللي هيكون نجم التورنيدو. مي عصام عجبها جدا كل الاغاني اللي لعبناها لغايه دلوقتي، بتقولي تحفه الاغاني. و في كمان ليه يا جماعه اغاني نكد طالبينها؟ احنا مش كفايه النكد اللي احنا عايشين فيه؟ لا انا هفرفشكم دلوقتي، ده احنا داخلين على الفرفشه كلها دلوقتي، استنوا بس. طيب تسلم ايدك واختياراتك جميله، جميله زيك، ومرسي عشان جبت لي فؤاد. دي مين دي؟ اسيا، ربنا يخليكي اسيا، بشكرك جدا. كمان مي سعيد، مساء الفل عليكي، طبعا انت ما سمعتنيش من ايام الهكسوس يعني، ما صح متهيألي كده، دي كانت اخر مره، منوره الدنيا كلها والله النهارده، اهلا اهلا اهلا. طيب في كمان شيماء بتقول يا نهار ابيض على الجمال، انت كنت قاعد معايا انا طول اليوم بغني وحياتي عندك، وكمان فؤاد وانت وبس، لا كده كتير، ربنا يخليك يا رب، المهم تكوني مبسوطه. ده انا هدخلكم في مود دلوقتي النبي هتبسطوا على الاخر. عندي كمان طب يا ترى بجد انت عامل حلقه تحفه ولا اروع، تسلم ايدك. دي اميره مش كده؟ دي اميره سيد منوره الدنيا كلها، يا اهلا وسهلا، وعامله كمان والله من بدري عايز اقول عامله مجهود برضو على الفان بيج، وعايز والله اروح للفان بيج برضو اقول من عليه شويه حاجات عشان يعني في برضو عندي نورهان، نورهان عبدين دايما بتيجي على الفان بيج منوره الدنيا كلها، مساء الفل مرسي على مشاركتك الحلوه. روبي ابراهيم عامله شغل عظيم، مروه عبد الحليم، يسرية عمران، مروه مكارم كمان منوره الدنيا كلها، كنزي الحمزاوي، ميرا سيكا، اماني سعيد، دينا محمد، بشكركم جدا جدا. في كمان عندي احمد خالد، بشكرك على كلامك الحلو ربنا يخليك. كل الناس اللي بتشارك على الفان بيج برضو بشكرهم جدا. مروان عمرو بيقول كل يوم نتلاقى تامر عاشور ويرموش روبي. يعني انت استكبر مشكلتك ان انت بعتهم في المتاخر، عارف لو كنت بعتهم بدري كنت عملت كده، بس انت بعتهم واحدة ونص، فبرضو ايه انا ملحقتش حتى دخلهم في الميكس اللي فات ده، بس هحاول. مساء الورد يا حس، عامل ايه؟ متألق كالعادة، عايز اسمع اغنية توأم روحي او راغب علامة قلبي عشقها، وصوتي للكينج منير، انا مامي هنا وهلا وليلي. مش عارف ليه لما حد بيبعت لي انا مامي كذا وكذا بحس ان هي بعت على جروب بتاع الاوتوبيس بتاع المدرسه، مش عارف ليه بحس كده في لحظه يعني، بس ربنا يخلي لك هنا وهنا وليلي، ربنا يخليهم لك كلهم يا رب. عايزه توأم روحي وقلبي عشقها. دايما اقعد افكر واسال نفسي سؤال، الحلقه المفروض تبقى مدتها قد ايه عشان تكفي الحاجات كلها؟ يعني نفسي مر امشي واحس ان انا مفيش حد قصرت معاه، طبعا دي بتهيألي مش هتحصل صح؟ بتهيألي صعب. هو فضل ونعمه من عند ربنا بس يعني هي صعبه شويه. المهم تعالوا بقى اقول لكم انا فكرت لكم في ايه في موضوع محل الشرايط. احنا دلوقتي هنروح محل الشرايط، يعني هنجيب البومات قديمه بقالنا كتير ما سمعناهاش، هنسمعها مع بعض بسنين مختلفه. قعدت افكر قلت ايه، الناس بقالهم فتره عمالين يطلبوا مننا اغاني لمحمد فوزي صح، وفي نفس الوقت اغاني محمد فوزي للاسف يعني مش كلها موجوده، وده طبقا بقى لعقود وشركات واتفاقيات وقصص وحكايات، يعني انتوا في غنى ان انتوا تعرفوها، مش عايز ادوشكم يعني. فقلت طب الحل ايه يا حس؟ تعمل ايه يا حس؟ تحلها ازاي يا حس؟ فوصلت لحاجه، وصلت لحاجه لطيفه جدا جدا جدا. الفنان الكبير حميد الشاعري كان عامل البوم زمان، يعني في اعتقادي ان هو كان في منتصف التسعينات بالظبط. الالبوم ده كان اسمه حلاوتك يا فوزي. كان عامل البوم كده توزيع الاغاني محمد فوزي، كان عامل البومات اسمها شعبيات، كان بيجيب فيها الاغاني الشعبيه القديمه بيعملها توزيع جديد، كان عامل البوم وحشتينا يا شاديه برضو جايب فيه اغاني شاديه بتوزيع مختلف. فالمهم الالبوم ده كان فيه 6 اغاني من غناء ومن الحان الفنان الكبير محمد فوزي، ولكن حميد الشاعري عمل لهم توزيع جديد خالص. الالبوم ده زي ما قلت لكم فيه 6 اغاني، فطومه، ماما زمانها جايه، حبيبي وعناية، تملي في قلبي، يوم الخميس، ومصطفى يا مصطفى. ده اول البوم هيكون موجود معانا النهارده في محل الشرايط. هتبسطوا قوي بالمود اللي احنا رايحينه دلوقتي، مود مختلف خالص عن كل اللي سمعناه طول الحلقه، وفي نفس الوقت احنا بنسمع اغاني لمحمد فوزي والحان محمد فوزي ولكن بتوزيع حميد الشاعري. يلا نبدا على طول الالبوم، واول اغنيه فيه خطيره. الالبوم دي كانت مكسره الدنيا في التسعينات طبعا، لو نفتكر الفيديو كليب بتاعها كانت البطله فيه ياسمين عبد العزيز، وكان مفيش عربيه 28 فيك يا مصر او 132 اللي هي كانت 2000 سي سي عارفانا، ما كانتش مشغله الشريط ده والاغنيه دي تحديدا. يلا هنروح لاول شريط في محل الشرايط، وهنرجع بعدها على طول ومكملين. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، وكمان على رقم الواتساب 010 490 90 4.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90.90.
1: ومفيش نوم على الراديو 90.90 هواها مصري. رجعنا من جديد لسه مكملين مع بعض. دخلنا مع بعض في الفقرة الثانية محل الشرايط. والنهاردة أول شريط موجود معنا هو شريط لحميد الشاعري أو من توزيع حميد الشاعري اسمه حلاوتك يا فوزي. جاب فيه مجموعة من أجمل مغنى الفنان الكبير محمد فوزي وألحان محمد فوزي وقدمهم في شريط واحد بتوزيع مختلف. عايز أقول لكم طبعا الألبوم ده كان إنتاج سنة 1996 تحديدا. الأغاني اللي كانت موجودة فيه اللي سمعناها دلوقتي فطومة دي كانت من كلمات سعيد المصري، ماما زمانها جاية من كلمات حسين السيد، وحبيبي وعناية من كلمات محمد حلاوة، وطبعا الألحان كلها لمحمد فوزي. دلوقتي بقى هنروح نسمع إيه؟ هنسمع تملي في قلبي عبد الفتاح مصطفى للكلمات، يوم الخميس كلمات صلاح فايز، ومصطفى يا مصطفى من كلمات سعيد المصري، وطبعا برضو كلهم من ألحان الفنان الكبير محمد فوزي. أقول لكم بس شوية، هنقول شوية رسائل بسرعة بسرعة جدا عشان إيه يعني إيه ده يا خراشي على إيه يا خراشي عليك يا أخوة بتجيب حاجات فظيعة، ربنا يخليك إن شاء الله إن شاء الله يخليك يا رب منى يوسف، ربنا يخليك سلامين. وبتقول عايز أعرف مين المطرب اللي أنت مش عايز تجيبه في البرنامج. ما أنا مش عايز أجيبه، هقول اسمه يعني مش معقول. منى يوسف، مع الوقت مع الزمن هتعرف يا الاختيارات موفقة جدا، بس لو ممكن أي حاجة لحميد الشاعري. ده ما بقيتها من بدري أصلا، كان ممكن بدأ وشي ينمل في الرسالة دي. وبرافو عرفت ترجعنا لأيام المدرسة وذكرياتها الحلوة كلها أجمل من بعض، ولكن ده لا يمنع إن عايزين برضو ميني تورنيدو لحميد الشاعري. دي مين اللي بعت دي؟ زينب. ما هو يا زينب يعني ممكن ما جبتش حميد بيغني، بس جبته بيوزع، يعني عارفه ازاي. هو انا والله لو عليا اعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه، بس الوقت يا اولاد، الوقت يا حبايبي، الوقت ده احنا مبدئيا كده قاعدين لغايه 3:30. والله بحس وانا بختم ان بقعد اقول يا ترى صاحيين ولا ايه. المهم مجهودك يقدر ويكلل بالالماز، احلى افكار دي ولا ايه؟ سكر فطومه ويخسرك، كان نفسي سند يكون صاحي عشان يسمعها، وتحفه طبعا حبيبي وعناية. ودي وفاء هي اللي بعتها. يا ستي اللي يسأل مين اللي هيجاوب. المهم بتقول الله على العبقري سابق عصره محمد فوزي، تسلم ايدك يا حس يا غالي، دايما موفق ومتميز. دي يسريه ماشي. طيب ماشي، دلوقتي في كمان عندي مدام سمر الفيل منوره الدنيا، تقول مساء النور والهنا، حلقه جامده كالعاده والاغاني كلها تحفه، وعايزه اغنيه المريال الكحلي لمنير، واحنا معاك لغايه الساعه 4 ما تقلقش. طيب دلوقتي بفكركم ان احنا النهارده عندنا التورنيدو، الفقره بقى بتاعت التورنيدو دي فقره اساسيه جدا جدا جدا في مفيش نوم، يعني عمود من اعمده البرنامج ده، وهي التورنيدو ساعة كاملة لمطرب أو مطربة. بديكم دايما كل أسبوع اختيارين، وانتوا عليكم ان انتوا تقولوا هتختاروا مين. فالمهم أنا النهاردة بصراحة بخيركم ما بين حاجتين في منتهى الصعوبة، بخيركم ما بين محمد منير أو جورج وسوف، واحد فيهم هو هيكون نجم التورنيدو، هنقعد نسمع له ساعة كاملة من أغاني. الأغاني بتجنن، وخصوصا ذهب الليل وطلع الفجر ومحمد فوزي وطير بينا يا قلبي. دي خلود هي اللي بعت، يا رب تكوني مبسوطة، جميل الألبوم تحفة وتسلم إيدك يا حس. دي روبي، ربنا يخليكي، في كمان أفكار متميزة فعلا، ويا على أغنية فطومة دي مية عصام تسلميلي. كمان مروة مكارم منورة الدنيا كلها والله اهو، بعت برضو بقالها بتاع ساعة اهو شوي، تقول الميني تورنيدو تحفة وشكرا جزيلا على المجهود الفوق الرائع، وطبعا انت ماما زمانها جاية جت، اعتقد ان انت ايه بقيتي مبسوط، تسلم ايدك يا حس والله، انت دايما جابر بخاطرنا ومفرحنا ومش بتزعل حد ابدا. دي هند حمدي، ربنا يخليك يا هند. يعني انا قلت برضو انتوا طالبين حاجات اطفال وطالبين محمد فوزي وطالبين حميد، قلت طب اجمعهم كلهم في حتة واحدة، فجبت الالبوم ده. الالبوم ده والله عايز اقول لكم متعب جدا جدا، لان ليه كذا نسخة موجودة على الانترنت، وللأسف ويعني عشان الاقي احسن اللي كان موجود كان فيها صعوبة شديدة، وبعدين فكرة بقى ان انا حسن الصوت، يعني دي برضو بقى ليها شغل تاني خالص. فالمهم يعني الحمد لله ان التعب ما راحش هدر. سماح بتقول بعشق اختيارك في الاغاني، ربنا يوفقك ويفرح قلبك، وهو البرنامج فعلا مفيش نوم، الله يسامحك. انت اللي كان عندك شغل الصبح، لا بيقابليني بقى، ده انت لسه بقى التورنيدو بقى، ده احنا هنبسط. بس انا مش عارف ليه بدأت اشك في حتة ان انا كنت جايب لكم البوم لانغام، والله شاكك ان انا هلحق العبه، مش عارف ليه حاسس كده، بس احنا لسه مكملناش الالبوم ده، يلا نكمله. يلا بينا نكمل. طيب دلوقتي دلوقتي دلوقتي بوسي ابراهيم بسلم عليكي، منوره الدنيا كلها، مساء الفل. وهنكمل بقى البوم حميد الشاعري، البوم حلاوتك يا فوزي اللي كان فيه مجموعه من اغاني محمد فوزي من توزيع حميد الشاعري. نسمع دلوقتي تملي في قلبي، وبعديها اغنيه يوم الخميس، وبعديها يا مصطفى يا مصطفى. هتبعتولي على صفحه الراديو 9090، وهتبعتولي كمان على رقم الواتساب 010 490 94.

0: مع حسام عصام. مفيش نوم على الراديو 90-90.
1: مش عارف ايه علاقة نفوسة بالموضوع، بس يعني هي كانت موجودة في الأغنية. المهم عايز اقول لكم على حاجة. طبعا احنا رجعنا تاني ومفيش نوم، ولسه معاكم حسام عصام، واللي انتوا عارفينه ده كله. المهم انا دايما ببدأ الحلقة، او مش ببدأ الحلقة، دايما باجي الحلقة خلاص يبقى عندي مجموعة من الآمال والأحلام والطموحات. بتبدأ من ان هو ان احنا ان شاء الله هنختم الساعة 3، بتبدأ ان انا بيبقى معايا كذا شريط في محل الشرايط ما بنلحقش، بنبدأ ان بيبقى محضر لكم حاجات. انتوا عارفين ان انا كنت محضر لكم النهاردة اغاني تانية غير اللي اتلعبت، من الاغاني اللي هي ما كانتش موجودة عندنا كلها جمعتها وجبتها النهاردة وقلت هجيبها لكم كلها في ميني تورنيدو، ملحقناش. انا ببقى جاي محمل بمجموعة من الامال والطموحات والاحلام، يعني بتتهدم على هضبة الميكسر ده والله العظيم تلت. مش عشان حاجة، بس عشان الوقت يمكن ما بيكفيش انتوا تطلبوا وتأمروا. يا نهار، امال بنزل من بيتنا ليه؟ انا نازل يوم اجازتي والله، بس يعني بنزل عشان كفاية. المهم طبعا انا ليه بدي التأديبة العظيمة دي؟ عشان خاطر انا كنت قلت لكم، فاكرين واحنا صغيرين قلت لكم هنلعب عندنا النهاردة البومين في محل الشرايط، من ضمنهم البوم لأنغام للمرة التريليون، هيتأجل برضو ولا كأننا عملنا أي حاجة. ليه؟ لأن أكيد مش هلحق أجيبه في 10 دقايق أكيد يعني. وبعدين يدوب أبدأ التورنيدو الساعة 2:30 عشان نقفل 3:30. إلى جانب بقى أنا فيه شوية رسائل كتير لازم تتقري. فالمهم أنا الوقت هقرأ الرسائل، ومعلش بعتذر جدا لأن أنا عشمتكم أن فيه ألبوم لأنغام النهاردة، خليه الأسبوع اللي جاي. والله عظيم رابع اسبوع اروح وارجع بالالبوم ده، مش عارف انا بفكر اغيره، انا حاسس ان هو بقى فيه مشكله، يعني انتوا عارفين حبيبتنا كلنا. المهم دلوقتي ركزوا معايا، الله يبارك لكم، فاضل لنا 10 دقائق من وقت الحلقه، وبعدها هنقعد نسمع ساعه كامله يا محمد منير الكينج يا سلطان الطرب جورج وسوف. هتختاروا ايه؟ لازم بسرعه جدا تحددوا موقفكم. شايف في ناس تقول لي بحب الاثنين، طب ما تجيب نص ونص، طب ما نجيب ربع رومي. لا انا مش فاضي الكلام ده، حددوا موقفكم الله يبارك لكم. خلينا اشوف هعمل ايه. 10 دقايق والاذان هيبدا، والنبي الحق اسوي الحاجه بعد اذنكم لو سمحت. يا حص يا حلو، احنا صاحيين ما بننامش الا لما انت تخلص، ومرسي على الكلام الحلو ده. دي سو منور الدنيا كلها يا سو، بتقول لي منير طبعا ايه السؤال ده؟ معلش انا اسف، انا اسف اني ما سالت السؤال. في كمان بنفسك مساحك بنفسك معطر وايه ولو باقي شويه في عمري شويه عايزه كينج. ماشي دايما بتكتبي نودي نودي. والله انا بشوف بقيت حافظ الاسم، دايما الرساله بتبقى محتاجه يعني مترجم، مفسر لغه، محلل لغه الجسد، يعني بتبقى محتاجه حاجه، يعني ايه هي انا مش عارف، بس هي بتبقى محتاجه حاجه. احلى حسام واحلى برنامج وعامل ايه، وفعلا انا بقالي كتير ما باجيش، معلش ويا ريت يبقى ليا عندك.

ذكريات حلوه قوي دي مي عصام، ربنا يخليك يا مي، يا رب دايما كده مبسوطه. هيما كمان بيقول عايزين جورج. حاضر يا هيما، عيني عيني. جورج وصوفي حس، دي اميره بشرى، عيني يا اميره. جورج وصوفي حس والبوم حميد الشاعري جميل، ودايما افكارك متجدده، وانت دايما فعلا مضاد للملل والزهق، يا اكسير السعاده. دي ام شهاب، ربنا يخليك يا ام شهاب، مفرحه قلبي دايما. الالبوم حلو قوي، مستنيين انغام والكينج ده ميدو، والحلقه النهارده تحفه وحلوه قوي قوي قوي حبيبي، ربنا يخليك يا رب، تسلم. والله كان نفسي العب البوم انغام والله العظيم، ومليك عليا حلفان، رابع اسبوع اروح وارجع بيه، ماني محضره يعني فاهم، وعلى التسويه يعني مفيش حاجه، بس ما اعرفش مش هو في حاجه بتبقى مكتوب لها كده، ما يعني حتى الاسبوع اللي جاي مش هقول بقى فاهم ازاي، يتلعب اتلعب ما تلعبش، هنبقى نشوف بقى نعمل ايه. احنا عايزين جورج والصوف، دي اماني. حاضر، بسلم عليكي وبسلم على رايحين، وانا برضو للاسف يعني في الزحمه نسيت اسمع الرساله، هسمعها حالا والله. حاضر، جميل الالبوم يحس، تسلم ايدك دي روبي، ربنا يخليك يا روبي. يعني انغام اتاجلت، دي عائشه، للاسف اتاجلت، معلش معلش معلش، هنعمل ايه طيب، ما اقطع نفسي يعني، اجيب منين وقت طيب. والحلقه تجنن من جمالها، ومحل الشرايط تحفه، ربنا بيقول لي ما تخليك معانا الخمسة او ستة الصبح. حاضر حاضر، اقول لكم نطلع فاصل نصلي الفجر ونرجع تاني. حاضر، لا عينيا الاثنين. بص يا حسام، انا عندي كل اغاني جورج على التليفون، بس انا بستمتع بيه وانا بسمعكم على الراديو 90 90. دي ام رحيم، مش كده؟ ما انا عارف احنا كلنا عندنا الاغاني على التليفون، بس الواحد يقعد يسمع الحاجه في الراديو موضوع تاني. منير منير منير، دي شيماء هي اللي بعتها، كل يوم جمعه بتيجي وكان بابا نويل اللي عمال بيوزع علينا الهدايا، ربنا يجبر بخاطرك دايما ويرضيك زي ما بتعمل كده مع كل الناس، ودايما هفضل اشكرك، واللي انت بتعمله اكبر بكتير من اي كلمه شكر، ربنا يخليك يا رب. اقول ايه بعد كل الكلام الحلو ده، تسلمي. وهي طالبه منير. عندي بقى ايه الناس بقى اللي بتحاول تلعب في السيتنجز، والله يعني هم اللي هو ضبط المصنع، هو قال لك في حاجه اسمها ضبط المصنع، دول بيلعبوا في السيتنجز. قلت لك نص ونص. ايريني هي اللي بعت، تقول انا ايريني، يا رب تبقى فاكرنا صديقه البرنامج من زمان، بس بقى لي فتره بعيد عن الساحه. الفتره دي اللي هي قد ايه؟ يعني 10 سنين مثلا ولا خمسة ولا. المهم تقول يا رب تشوف رسالتي ومنور الدنيا كالعاده، والبوم انغام يا ريت تلعبه، بس عموما اختيار الاغاني روعه. بحسك بتغني بتجهز اغاني تكفي يوم كامل، الطموحات والواقع حاجه تانية. والله العظيم ثلاثة، والله يعني قعدت اشتغلت امبارح وقعدت اشتغلت النهارده ومجهز اغاني، وانتوا انا عارف ان انتوا لسه هتطلبوا، يعني هتطلبوا اغاني تاني، بس انا بحب دايما ابقى جاي معايا زياده خلاص، بس انا اللي جايبه هو بزياده قوي، يعني اللي انا ببقى جايبه معايا ممكن يكفي حلقتين ثلاثه، واقعد اقول بقى ايه، طب خلاص الاسبوع الجاي بقى مش هعمل حاجه، وبعدين اقعد اشتغل برضه، تبقى متعه بالنسبه لي كده، وانا قاعد بقى ايه بمخمخ لكم حاجه واجي اجيبها لكم. بليز منير يا حس، ده محمود مصطفى. حاضر، تسلم ايدك وعينك، وعايزين نص ونص. دي مين اللي بعتها؟ دي اسيا. ما هو يا اسيا بقى عايزين بقى نرسى على حل بقى، نرسى على حل بقى، لا مفيش نص ونص، هو واحد اللي هيكسب، يا محمد منير يا جورج والصوف، ارسوا على حل. جميل محمد فوزي، دايما المقطوعات اللي بتشغلها في ساعتين جامدين للاستاذ وحيد ممدوح كمان بتبقى جميله جدا. دي خلود، ربنا يخليك يا خلود، بشكرك جدا. هو البرنامج ينفع يخلص اربعه اصل ثلاثه راحوا بسرعه. دي مين؟ ده يونس، حبيبي يونس، ربنا يخليك. انا ما اتاخرش والله، بس انا عارف ان انا لو عملت القصه دي هيبقى البرنامج هيقعد لاربعه، فيعني خلينا ثلاثه ونص. حلو قوي الحلقة، جميلة أكيد، بس جزء تاني الحميد الشاعري وداها في حتة تانية. كان في حاجة كده بفكر، كم حاجة بفكر فيهم لبكرة، اتشجعت أخلصهم النهاردة وأنا بسمع الحلقة دي. أسماء أبو زيد، وخلاص طالما شريط أنغام ما اشتغلش كمل حميد تاني. حاضر يا أسماء، حاضر. مروة عبد الحليم فرغالي كمان بشكرك، بتقول إحنا سهرانين ومصهللين وصحيين. ومحمد منير، محمد منير، محمد منير. يسرية كمان بتقول منير منير منير. طيب هنخرج بقى بره المود اللي احنا فيه ده خالص، وهنروح بقى الاغنيه جديده نسمعها مع بعض، وقدامكم فرصه 3 دقايق بالظبط، مده الاغنيه اللي هتشتغل دي 3 دقايق و5 ثواني، 3 دقايق ونص. انا اسف يا محمد منير، يا جورج والصوف، يا ترى يا هل ترى انتوا هتختاروا مين؟ يعني ايه محمد منير او جورج والصوف؟ يعني اللي انتوا هتختاروه ده هيقعد ساعة كاملة بنلعب له لايف ميكس اغاني متنوعة عليه على مدار تاريخه كله بدون اي فواصل. ابعتولي على رقم الواتساب 010 490 90 4. راجعين مكملين، مفيش نوم.

ها وقد جاءت اللحظة الحاسمة اللي بنبقى قاعدين كلنا مستنيينها من أول الحلقة، اللي هي إيه؟ اللي هي هنعلن عن اسم النجم اللي فاز معانا النهاردة في التورنيدو. طبعا أنا النهاردة عملت في نفسي عاملة ما تتخيرش عن العاملة اللي عملتها الأسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله، إن هو إيه، بحط اتنين جامدين قوي قوي قوي مع بعض، يعني لا يجوز ما بينهم المقارنة حتى. المهم النهاردة يعني ما شاء الله ربنا أنعم عليا وهداني بتفكيري ان انا احط محمد منير قدام جورج وسوف، وكانت المجزره اللي احنا شايفينها دلوقتي على مدار يعني ساعتين ونص على الفان بيج وعلى الواتساب ما بين منير وما بين جورج وسوف. هقول لكم حالا دلوقتي احنا عملنا ايه، انا بس قلت اجيب لكم كده اغنيتين جداد عشان نخرج بره مود الاغاني القديمه وبعدين نرجع تاني. يا ريت تريدوا الحلقه الجايه ما فيش نوم يكون دويتو انغام اغاني عفوا شاديه وحليم، عملوا اغاني كتير مع بعض زي حاجه غريبه، او فنان وفنانه عملوا دوتوهات مع بعض ونسميها فقره الديو دي خلود، حاضر عسل توليت دي وفاء ربنا يخليك يا رب. وبتقول ماشي هشوفها دلوقتي. جورج وسوف دي نوران بتقول شغل جورج وسوف وانا ربنا يخليك انا بحبكوا اكتر، تسلمي لي على كلامك الحلو. كمان شيماء منتول منير منير منير اميره بشرى عايزه جورج. طيب جورج جورج جميل دي فيروز هي اللي بعد. طيب في كمان عندي الاستاذ يوسف مردي منور الدنيا كلها وربنا يخليك انت لينا والله تسلم يا غالي، ويعني معلق تقريبا على كل الاغاني اللي لعبناها النهارده وبيقول جورج. يسريه بتقول الكينج منير، طبعا عندي شيماء بتقول منير، في كمان منير اخر كلامي حس دي سمر الفيل، جورج والصوف سلطان الطرب بليز ده دي ام بشوي. طيب أميرة بتقول مود الحلقة قمر وشكرا ان انت شكرتني ولو ان ده واجبي ربنا يخليك يا رب، ويا ريت الكينج بقى وتحفة توليت ربنا يخليك. ونسبة الحلقة القمر دي يا ريت شتا بقى عشان ايه يعني قرب، دي هاجر سعيد وانا شتا اللي بتاعت منير. ربنا فرح قلبك ويسعدك دي منى يوسف. تعرفين ان انا برضو لغايه اخر لحظه ببقى ساعات بقول طب اغير القرار وبعدين اقول طب اغير القرار ازاي ما انا رتبت الاغاني خلاص. طيب مود الحلقه حلوه وانا مستمتع جدا جدا بيها، ده حماده المصري وخليك معانا لغايه الساعه 4 حبيبي انا ما اتاخرش والله، بس يعني مش لازم تناموا مني، يعني اصلا لو نمتوا مني هتناموا وانتوا قاعدين خلاص، هتقوم رقبتك وجعك هتدي عليا. طب وليه يعني بقى انا قاعد 4 ساعات على عشان تدي عليا في الاخر؟ طب وليه حبيبي منور الدنيا كان عايش جورج. طيب يلا بقى جهزوا بقى جاز عشان هنقول، يلا خلاص هنقول دلوقتي. النهارده قلنا زي عندنا محمد منير وجورج وسوف بدون بقى رغي كتير وبدون يعني اسلوب تشويق والبتاع ده على طول يلا بالظبط. الفوت النهارده كان اكتر بشويه مش كتير قوي، يعني بنسبه تقريبا 60-40% محمد منير هو هيكون نجم التورنيدو النهارده، هنسمع له ساعه من اجمل اغانيه وهنرجع بعدها على طول ومكملين. كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها لمحمد منير هتبعتوها على رقم الواتساب 010-490-904، وطبعا اكيد الناس اللي طلبت جورج انا مش هزعلهم، اكيد هصالحهم برضو في اخر الحلقه ده اكيد يعني. يلا ساعه منير بدون اي فواصل وارجع لكم بعد ساعه راجعين ومكملين مفيش نوم.